سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير أحييكم فيما يلي نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. افتتاح برامج الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة رسميا اليوم. اسم التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر يحفز المعلمات المتميزات. توعية بأهمية الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية والسجلات المدنية بعميقية. الهند وباكستان تتبادلان الاتهامات بعد تصادم بحري. روسيا تطالب بمعاهدة دولية لمنع التسلح الفضائي. منظمة الأرصاد الجوية تحذر من أن العالم يقترب من الإفلاس المائي. السلام عليكم ورحمة الله. بدأت اليوم 17 من سبتمبر على المستوى الوطني برامج الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة بقاعة إدارة الإقليم الأوسط في أسمرة بمعرض فني ومادي تحت شعار ذكرى مجيدة دافع لبناء الوطن. وفي حفل الافتتاح الذي حضره مسؤولون رفيعو المستوى من الحكومة والجبهة بمن فيهم الوزراء، قام وزير الخارجية السيد عثمان صالح بافتتاح المعرض الذي يضم اللوحات والرسومات والرسوم الكاريكاتورية والصور والمواد. المعرض الذي تم إعداده بالتعاون مع وزارة الإعلام يضم 260 من الرسومات التي توضح الحياة المتنوعة لمدرسة الثورة، و25 لوحة مرسومة من قبل طلاب مدرسة الثورة كانت محفوظة في المتحف الوطني، و25 رسم كاريكاتوري، وتسع لوحات جديدة، بالإضافة إلى سبع جداول تعرض معلومات إحصائية عن مدرسة الثورة وخريطتين ومواد متنوعة. رئيس لجنة التوثيق والإعلام للاحتفالات باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة سيد تومبوس أسملاش صرح لوكالة الأنباء الإريترية قائلا بأن هذا المعرض الفني والمادي سيظل مفتوحا للجمهور حتى 25 من سبتمبر. الاحتفالات باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة التي تقام في الداخل والخارج تشمل حفلات موسيقية وندوات ومسابقات رياضية، بالإضافة إلى سيمينارات ومؤتمرات، وستستمر حتى 20 سبتمبر. يذكر أن مدرسة الثورة تأسست عام 1976 في منطقة الساحل خلال فترة الكفاح المسلح.

على صعيد متصل، بدأت فعاليات الذكرى الخمسين لتأسيس مدرسة الثورة على مستوى إقليم عزبة تحت شعار ذكرى مجيدة دافع لبناء الوطن في 16 سبتمبر في بلدة أسندة بمديرية أصمات بصورة بهيجة. ففي الحفل الذي افتتحه وزير الحكومات المحلية السفير عبد الله موسى، أضاء الشباب النموذجيون الذين تخرجوا من مدرسة الثورة ويشغلون مناصب رفيعة في الوقت الحالي أضاء الشعلة التي تم إعدادها بمناسبة هذه الاحتفالية. وفي كلمته أوضح ممثل مدير مديرية أصمات الأستاذ إبراهيم محمود أن مدرسة الثورة قدمت مساهمات كبيرة في نقل وترسيخ المعرفة الأكاديمية وحب الوطن والشعب، وكذلك القيم الإريترية للمواطنين الذين فروا من قمع العدو من جميع أنحاء البلاد. من جانبه أوضح مسؤول مؤسسات التعليم في مديرية أصمات الأستاذ إبراهيم أكد أنه اعتبارا من عام 1981 بدأت 4 مدارس للثورة في جاني وأمبلداي وإمبيرت وأصمات ب 273 طالبا، منهم 38 طالبة. وأشار إلى أن عدد المدارس قد وصل الآن إلى 57، وأن نسبة مشاركة الإناث بلغت 41.5% من حوالي 10,000 طالب. كما أوضح مدير عام قسم الإدارة والمالية بإقليم عنسبة العقيد كبرومنر أيوه أن تأسيس مدرسة الثورة هو مثال حي على أولوية الجبهة الشعبية للتعليم والوعي تحت أي ظرف من الظروف. هذا وقد تم إثراء فعاليات الذكرى بكرنفالات المواطنين وعروض لفرقة الورود الحمر وفنانين آخرين وعروض فنية تعكس هذه المناسبة. قام قسم التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر بتحفيز 63 من قدام المعلمات وعضوات مدرسة الثورة ومديرات المدارس والمشرفات من جميع أنحاء الإقليم. وفي المراسم التي أقيمت في قندع في 15 سبتمبر بحضور وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد وحاكمة إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة، ألقى مسؤول قسم التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان كلمة أوضح فيها أنه في السنوات الماضية للاستقلال ونتيجة للاستثمار الضخم في قطاع التعليم بالإقليم ارتفع عدد المدارس من 28 إلى 826 مدرسة، وبناء عليه ارتفع عدد الطلاب من حوالي 9,000 إلى أكثر من 97,000 طالب، وزاد عدد المعلمين من 150 إلى 3,900 معلم. وأبرز دور المعلمات في عملية التعليم والتعلم وتربية الأجيال الحديثة. وأضاف الأستاذ رشيد أنه على الرغم من قلة عدد المكرمين فإن بدأ برنامج التحفيز يعتبر إيجابيا، وأوضح أن تعزيز التطور المهني الشامل للمعلمات هو من أولويات برامج وزارة التعليم. من جانبها قالت حاكمة إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة إن تزامن برنامج التحفيز مع الذكرى الخمسين لتأسيس مدرسة الثورة يجعله احتفالا مزدوجا، ودعت إلى دفع أجل التمكين المرأة في جميع القطاعات. وقالت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد إنه يتم العمل بجدية لتعزيز منافسة ومشاركة الإناث في قطاع التعليم، وإنه تم تحقيق نجاحات ملموسة، موضحة أن تحفيز الطلاب المتميزين والمعلمين المتميزين هو أمر محفز للمعنويات ويتم العمل عليه بشكل منهجي. وفي الختام تم توزيع جوائز نقدية وميداليات وشهادات تقدير على المعلمات المتميزات. دعا رئيس المجلس الشعبي في الإقليم الجنوبي الأستاذ ولداي قبريه أولياء الأمور إلى تعزيز إسهامهم في الجهود الرامية إلى معالجة أوجه القصور التي تظهر في المدارس وتطوير عملية التعليم والتعلم، وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي 2026-2027. وأكد الأستاذ ولداي أن أولياء الأمور يتحملون مسؤولية أساسية في ترسيخ اتجاهات أبنائهم وسلوكهم وأخلاقياتهم، مشيرا إلى أن التعليم يمثل أساسا لبناء مواطنين مؤهلين ومنتجين ووطنيين، حاثا أولياء الأمور على متابعة أبنائهم والقيام بالأنشطة والإجراءات التي تسهم في نجاحهم الدراسي. وأوضح أن عدد المدارس في الإقليم الجنوبي الذي كان يبلغ 86 مدرسة فقط قبل الاستقلال ارتفع في الوقت الراهن إلى أكثر من 1000 مدرسة، ودعا المجتمع بالتوازي مع الجهود والاستثمارات الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتعزيز عملية التعليم والتعلم إلى زيادة دوره من خلال تقوية العلاقة الثلاثية بين أولياء الأمور والمعلمين والطلاب. وفي ختام كلمته أكد الأستاذ ولداي أن نتائج العملية التعليمية تعتمد بصورة أساسية على جهود أولياء الأمور والمعلمين.

المعلمين والطلاب، داعيين أولياء الأمور في ظل التطورات التكنولوجية الراهنة إلى زيادة وعيهم ومتابعتهم لأبنائهم. نظمت في مدينة عالدقيح في 16 من سبتمبر محاضرة ناولت أهمية الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية إلى جانب إجراءات تسجيل أسماء الأطفال واستكمال السجلات المدنية. وأوضح المدير العام لقسم الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في الإقليم الجنوبي سيد فصوم بفزقابي هير إن نظام المعلومات يبدأ من إدارات الضواحي والسكان، مشددا على ضرورة أن تعمل إدارات الضواحي بالتنسيق مع مختلف المكاتب الحكومية والمنظمات المعنية من أجل إعداد سجلاتها وتحديثها بصورة منتظمة. كما دعا إلى تعزيز دور مسؤولي إدارات الضواحي في ضمان استكمال تسجيل حالات الولادة والزواج والطلاق والوفاة بصورة دقيقة ومنظمة. من جانبه أوضح مسؤول خدمات الحاسوب ونظم المعلومات في الإقليم الجنوبي سيد تخلي قبر مسقل إن أسماء الأطفال في البلاد ينبغي أن تراعي ثقافة المجتمع وعاداته وقيمه، وأن تكون سهلة الكتابة والقراءة، داعياً أولياء الأمور إلى توخي الدقة عند اختيار أسماء أبنائهم. وأشار مسؤول تحليل نظم المعلومات السيد تولد في السهية إلى أهمية تقديم وثائق مكتملة لضمان إدخال بيانات دقيقة وموثوقة في استمارات الأسر، وكذلك لتجنب اضطرار المستفيدين لمراجعة المكاتب بصورة متكررة. ودعا المشاركون إلى تنظيم جلسات توعية في القرى وإجراء عمليات مسح ميداني للتأكد من عدم وجود أشخاص غير مسجلين، بما يسهم في تنفيذ عملية التسجيل بصورة أكثر دقة وانتظام. وفي ختام المناسبة دعا مدير مديرية عالدقيح السيد هبتايتس فازقي معلمي رياض الأطفال ومسؤولي إدارات الضواحي إلى العمل بالتنسيق فيما بينهم لضمان تسجيل جميع الأطفال وعدم وجود أي طفل دون سجل رسمي، مؤكدا أهمية ترجمة التوعية المقدمة إلى نتائج عملية. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. تبادلت الهند وباكستان الاتهامات بعد التصادم وقع في البحر بين سفينتين تابعتين لبحريتي البلدين، فيما استدعت كل منهما القائم بالأعمال لدى الطرف الآخر لإبلاغ احتجاجات رسمية. وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إن الحادث وقع أثناء تنفيذ البحرية الباكستانية مراورات دورية في منطقتها الاقتصادية الخالصة. من جهتها أكدت نيودلهي أن التصادم وقع في المياه الدولية ولم يسفر عن أضرار جسيمة. في المقابل قالت إسلام أباد إن السفينة الهندية نفذت مناورات عدائية على مسافة قريبة من سفينة بحرية باكستانية، ما أدى إلى تصادم السفينتين. وأعلنت الدولتان استدعاء القائم بالأعمال لدى كل منهما. وطلبت وزارة الخارجية الباكستانية من ممثل الهند نقل رسالة مفادها بأنها ترفض بشدة هذا التصرف الهندي العدائي. قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن روسيا تعتقد أنه لا تزال هناك فرصة لمنع سباق تسلح في الفضاء من خلال صياغة معاهدة دولية ملزمة قانونا تحظر نشر الأسلحة الهجومية هناك، وحثت الولايات المتحدة والدول الأخرى على التخلي عن مخاوفها في هذا الصدد. جاء تعليق ريابكوف بعد أن اعترفت الولايات المتحدة هذا الأسبوع بأن وزارة الدفاع تنشر أسلحة في مدار الأرض فيما يمثل لحظة فارقة فيما يتعلق بعسكرة الفضاء. وفي مؤتمر صحفي بموسكو قال ريابكوف إن الولايات المتحدة لم تخطر روسيا بقدراتها التسليحية الجديدة، لكنه أشار إلى أن البيان الأمريكي لم يكن مفاجئا، وروسيا واحدة من القوى الفضائية الثلاثة الكبرى في العالم. أكدت منظمة الأرصاد الجوية العالمية أن موارد المياه العالمية أصبحت أكثر ندرة في السنوات الأخيرة في ظل تراجع تدفق الأنهار وانكماش الأنهار الجليدية وانخفاض مستويات المياه الجوفية في الكثير من المناطق. وأضافت المنظمة في تقريرها السنوي أن أوروبا الوسطى والشرقية كانتا الأكثر تضرراً على الأخص من انخفاض مستويات المياه الجوفية في 2025، وسجلت مناطق أخرى قليلة مثل هذا العجز الكبير مقارنة بفترة 2014 إلى 2024، بينما كانت مستويات المياه الجوفية عبر الكثير من أوروبا الشمالية فوق المتوسط طويل الأمد.
وأفادت منظمة الأرصاد الجوية بأن مخزون المياه ينكمش بشكل مضطرد منذ أكثر من عقد، وهذا يشمل المياه الجوفية وكذلك المياه المخزنة في البحيرات والأنهار الجليدية والتربة والغطاء النباتي والثلوج والجليد. وكشف التقرير أن نحو ثلثي الآبار الخاضعة للمراقبة كان لديها مياه أقل العام الماضي من المتوسط طويل الأمد. أصدر الرئيس الكوري لي جي ميونغ وقادة 5 دول في آسيا الوسطى إعلان سيول الذي يحدد خطة للتعاون بين الجانبين على مدى 30 عاما القادمة. وجاء هذا الإعلان في ختام أول قمة بين كوريا الجنوبية ودول آسيا الوسطى التي حضرها رؤساء أوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان وطاجكستان وقرغيزستان. ويحدد إعلان سيول رؤية للتعاون تستند إلى إضفاء الطابع المؤسسي على المشاركة بين كوريا الجنوبية وآسيا الوسطى وبذل جهود مشتركة لإرساء السلام والاستقرار والسعي نحو مستقبل يتسم بالابتكار والازدهار وتعزيز الروابط من خلال الشعوب والثقة. وعرض الرئيس لي مسارات لتحقيق الازدهار المشترك لكوريا الجنوبية وآسيا الوسطى، كما شدد على ضرورة أن تقيم كوريا الجنوبية ودول آسيا الوسطى علاقة استراتيجية تتجاوز معالجة القضايا الفردية وتعد جميع الأطراف لمواجهة التحديات على المديين المتوسط والطويل. ختاما سادتي لنشرة الأخبار، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. افتتاح برامج الاحتفاء باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة رسميا اليوم. قسم التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر يحفز المعلمات المتميزات. توعية بأهمية الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية والسجلات المدنية بعد دقيقة. الهند وباكستان تتبادلان الاتهامات بعد تصادم بحري. روسيا تطالب بمعاهدة دولية لمنع التسلح الفضائي. منظمة الأرصاد الجوية تحذر من أن العالم يقترب من الإفلاس المائي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: وقعنا طبق خيب زلو اسك من هالبات ولاقتي وقعتها تنتدى رينا بعد موسي يوهانس مو داسون حدك كاتي عب فتحها دي بوتاتا زكاية لتاتي مو بزعبا زخص كتاي مثل كتعدنا نقدر من قدنا
1: عرأي طبق دقيمنا رحو سبعال اندابلنا حجي مو داس كابتك اند التفتاوي ناي دك نستيو بهلي مالتي ولا دك طبعتي ودسيم كن كندي بقى مره ان فوتو انا زعما مو داس فوتو بهلي مو داس مالتي حجي تي

0: ثلاثة حلقة سيد
1: جي انت حرد اتزهيبو منا ايا يا رسم الطوط عارفه زيت ملطو
2: ايا يا رسم الطوط عارفه زيت ملطو
1: ايا يا رسم الطوط عارفه زيت ملطو
2: ايا يا رسم الطوط عارفه زيت ملطو
1: جيرنا نصفو مالتي انت داهيبو منا قالها فسسخ ماينا حسن
2: فسسخ ماينا حسن
1: فسسخ ماينا حسن
2: افسسخ ماينا حسن
1: هيبومنا
2: ازغابو
1: هيبومنا
2: ازغابو
1: هيبومنا
2: ازغابو
1: هيبومنا
2: ازغابو
1: ايا اي ورد ساعتو اوكي
2: مزاوريدو
1: ايا اي ورد ساعتو
2: اوكي مزاوريدو
1: ايا اي ورد ساعتو
2: اوكي مزاوريدو
1: نهانو بسمالك
3: مريقوم بولش زندقي عمتنا عمت يصنحنا كيشرف غيغورف كمزنا عمت يصنحنا يلمسومكا حجي ابزي مس ودسكا تزهيبو مخمش تصرفو ميغا صريفناني اولاد عدي صريفناني لو زحرق سبا يله بهلي بهلي كم كم كم نوريم تغيلهم كم نون فوتن زندقي قال غزي دخبكن كم زي اغله ولا تنانس مالتي تزي كوينو كن صريفناني اولاد عدي صريفناني لو زقيم سباي وي زقيم سبيتي يلن مالك كم بالي وترعيم
4: طب اسك كيلو زوبن كم تي زبدنايو فلسته جيزي بويولوينا ابراهام ابو
3: مسكون
4: بعد مسكال مالتيو اسك بعد مسكال زكايد نتفاتات كنت هي مثل نت بعد مسحال بعد كل شيء يوهانس بس خبرك زكايد كنت يالو دك بعد يوم بدك تستي
5: اوكي حرا حجبزي تي مسكال تدامير عندك يا دلو تزعبي تصنبلي مالتي جنايت نتفاتات نايتي قدمي اخا برهان سقابي يوهانس زلونا اذا حلفه بدمق زبله بزعبي بعبي اخا كان مجمريا نزمد بزي نزي بعد مسكلي تمدلوات تصنح مالتي تينا اشنا اشهم بعلى برهان كان مجمري يوهانس كما عود امت كوينو نخلتي اجن نتا عود امت يكاي دلمو تمدلاو اي قصلك انا مسكل مالتي تستو مالتي كم سلا زغنا دي ابع المسكل اهو خا يالو هويه مسفلكا مالتي دي قدمي هويه مبالكا شجيركا نتدنب بملؤ اهو خا اهو خا اهو خا اهو خا اهو خا اهو خا قعد حملي وصا قعد حملي وصا قعد تسمعته نابلكا

0: راه نخطف فيها. بعدا كاب اسكر فلي بمقطع لي ازي خاصو سبسر
1: صعب غلو دي
2: صعب غلو دي
1: وين عاد اتا ها
3: وانا من هذا اتانا حيمت مع الدغي لو بغم نزف
4: حتى حتى تحصل قطة حتى تانا لي نتا حتى تحصل قطة
1: هنعوض تخونا نتعالي ما تعالى عدي ملو هولي إزمة تزلي بلك هالله
5: وي هاوي هاوي هاوي هاوي هاوي هاوي هاوي
6: هاوي هاوي
5: هاوي هاوي
6: هاوي هاوي هاوي
5: هاوي هاوي هاوي هاوي هاوي
1: هاوي هاوي هاوي
5: هاوي
1: هاوي هاوي هاوي هاوي هاوي
5: هاوي هاوي
2: هاوي هاوي هاوي هاوي هاوي هاوي هاوي هاوي
5: أنت فتحوسكي
2: تنداي قبر له
5: فتحوسكي فتحو ما
2: زينب
5: زينب فتحي ده هاي اسكي مستون فاس غلوا لا عدي مستون فاس غلوا عدي خنتو
2: وانا
5: عدي هاي اسكي
2: هاي اسكي سلطة بنا ما تح كلا
7: واي مليت هاي يه يعني اسكي
8: فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق
7: فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق
8: فريق فريق فريق فريق
7: فريق فريق فريق فريق
8: فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق فريق

0: Caray.
1: Anta xof zeyti bi.
0: Han xeyri. Xare.
2: Çim eske taxa. Anisi. Muzom adis ehbir abil kin xtsalen enta abisek.
1: Anta mafley lek em mafleyka.
2: Anisi. Derat kin edefiye. Grat kin edefiye. زين لا تعرفي لا تعرفك انت عقرك يا عبد الرس يديبك زلخ
1: دفنسك زروات لي
0: بيتا بيتا لكن زروات لي الله
1: هو
0: اذا مزراب قدفك الصقل يمرص كل حاجه
1: يما
0: زروات تلعب زروات تلعب بجي تمشي نايت سي
1: وزلك
0: ابيت
1: حيكرها
0: اي انا استعيه
1: انت لا زخلف الفك
0: صغيره ولا مات كوين ولا فاس كوين
3: بالو خير غادي تقول لي تجرب من بالو خير حتى شنو هاي ما انت خاف الحول اي تعينو ولا برهان جا خصايبات
4: انت هيدا
3: نحنا كو كاب حد بغس كلنا نساو تقتل نبا ها سبصيرنا نعدخ نملس هيكوننا سلازي نسخو فرقو نود زغوت سكيكم نعدخ نملس እዞም ፍርቅና ግን ምዞም ከባቢ ዓዲ ኮይና እዚ ቦታ ፍትሽና ንሳውን ከይቀተልና ኣይንምለስኒ ናይ ኢላ ዓበፅ ኢላ ከምዚና ተሰኪምና ኣይተኣተና ሲ ኣይትስምብደ እንዶትኸው
4: እዋ ኣንታ ምሕቱ ጥራሕና እንተኣተለውን ምስ እምባላይ ተርፋኒ ሕጂ ግን ሒዝናይ ንእቶ እሞ ርያ ተቐብፆ ወ
5: ወይ ኣነ ሰው ካብ መሰፍሮ እዩ ዲሞምኒ
6: ድሓን ድሓን ዋሽ ድኣ ዘ ዋሽ ዘሎኒ ስ ደኣ

0: بقول صبر شيطان حرب بجيم عينهم قال لي ناي كلمه دي ذا اريمه بعد ما بدس بقول قصره بحال كذا
1: واي سي تمسكر سي زغالي سي
2: مره حريت بالك زغالي مره حريت بالك
1: ولي ابوي تمسكر تمسكر مريم تمسكر كمريم
3: يعني تصري لي سنبصو حتى وش تزي تصريس انا حتى لو ما عندي حد يقل
4: هذا
5: اوف بس ما ولا بس كنت سحب استيتا ايه شي معي وداي تغفل على خنتا حدري ها اذا حندوع لكم
4: ما انت غقب تبل
5: هاي هاي انت غتركب
4: سرنات كامل اسم لشي عادي حوزل بالبال له
5: تودي يا ابو ساين دين غير نديت لك هذا انت
4: ابو ساخذه وين با مو حد بايتون يا قبر انا تشوفك خليرك
5: واي واي دكاي لبقوا بس عبدالاتي لما عزيزيو انا اذا غرطت مرة انا سنني انتم دكاي حميمي هذا كشان انا
4: عليم بهابو غير قبا بالكتا
5: واي انت هيك تركب طولع
4: عدي خطعي كم عرق لقيب كيانا زعد
5: انا
4: كم سنت قبل لدحري تابيلا
5: ما كم تقاقي لهم لكم
4: انت سبع حدك زرب اي تخاقو عنكار عنكار يتكار هاي ملوك
5: انت هادي انا قدي فيه اللو قدي فيه بقى حتم قدي فيه امم بقى قدي فيه زم دكا اي تحرقوا مو اي كرسون ابهم كو يعني
4: انا حطراي كريكا انت قلت
5: أنت
4: هذا جبت أنت ليكم جبت أنت ليكم زي إذا نقارن عند عزي أنت بالي أنت جبت دليل بعدين نريد أن هذا يكون أتا سبع حدا حدا قبلك هلا إذا عدي كسر مزراب تحرك قبلك هلا
5: أتا حدري أتا شماي ودي وا سب كنغركم زمامه جدال أيو حري عاي كيلنديو
4: ها أنت يا حري ها سون
5: قالكن قالكن اتقول على سبب هاي تمتعلي قالكن انا تبزل له خقيم سب زدالي انت قبرين اب زدالي انت خداسي تقوم تدندنني سب زعدي ملتنا انا بزدالي ترى كنت غيدر كم انت قبرس انت حمق الله اسكسب
4: هرديك هلو انا حتراي
5: تمزم دك اي مساين ديتي تحلاله عند حردا دفاراتنا نحنا اقبازنا من اساتنا تبلون تخونكم سي مازلناهم كويدي ساون تبهال ابدا برخان دي زله دفارات تخونكم كنداخم ندير زي تخدو وزم دك
4: كيف نايو سي نايو
5: واي
4: و
5: اب حدا ما سي سنح وين صدع عين ابر ندي خمس نفاس نديو كارت حدي نارت حدي نارت حدي زغار ابيت
4: هذا زوي زوي راجل زربهم قطا زرا يكون نار متي سمع هيا خلنا نكبر اعطينا هون طبي كاين
5: تاخذ
4: قبرني ترى انا بسوق عمل غيتبل انت من طبيك هنا هيا خذ انكاك فراي انا
6: وا شو بدك تود زوقك
7: كم اين اللوبه تنعنت ورحره بلا
6: ولا مشو تسي يوصى يا بلي
7: انت اخي يفرحك تدري
6: تزي بلي سبع له دبتوشتي
7: أنا أتنحي أدي أمثل ما هي ولا كنا نوتي
6: بلا خير كريئة قعدت بيتو
7: حرا أي تتقلت لي أزركم ساون زي حدو قلنا
6: أنتي نايف حق اليو كان شكنا بيلو حاج أنا رسنا بيلو ستوكس بيلو
7: رارا دلو إمسلك ودا أكل بلنا
6: أنا نقوع الكوب نايت حاجي النارس ونخلو زي الحاجي لطلم بلكم حقيقة أنا خمزة مهرت أبعد ما يملو كساب حي زتوك واسبع راين بر زتوك واسبع إيه فلتني ملو كله
8: أنت يا بلعبة
9: محي أنت أخت بزال لغي
8: حرسي قريبو حرسي أخي لنا تقارب من الزرنا
9: حرشي دا انت تخا دا غربي يمسن بان دا رحاق دي يمسي اشو زبال كدغي مو خير
8: نساو كيب كاسي كمال تقدمو بلالي
9: انت خايد امو
7: ኣነ ስምሳውን ምቕታልዩ ነይሩ ሕልሚ ሎሚ ብምኩሉ በኒኒ ውሕቲ ኺኢለ ናብዛሕ ፅኖተይን ሓዳረይኒ ይኸኣቱ

0: ገለ ዲበሌኩም ቃድረ ሰላማትና ትብፅሐኩም ሓይሳም ዋሓይሳት መተቕብለትና ዮም ከሚስ 17 ሰብተምበር ሰነት 2023 ከናይ ለ ሰዓት ኣኽባር ቀበት ዓድዎ ኻርን ዘፀበጥና ማፃምኩም ኢለና ከም ማኣይዱ በረስ ኣኽባር ግልኣስተብድየ برنامج ذكرى 5 سنوات متأسس مدرسة الثورة يوم رسمي ديب أسمرة تفتحا فرع تعليم أقليم قبلة بحر كياح قدايم مدرسين وأنفار مدرسة الثورة أتنايتا وراتات دريس وأدرسوا تقل للترد والدين دورو مقلي دور إيس مجلس أقليم قبل التحسبا ديب أخبار خارج من نتعدى أميركم سالاتحاد روبلت أنحات علاقة تقل تبتكا كم قد رئيس دونالد ترامب حزرا حكومة عراق ديب دولة تفرو لتنحديش أميركا عندكم كما كم فكري أمرت. ديب غرلاند وأنتاركتيكا زياد عصر كلاتريون دو تون للتمزن كمور برد كمكة تقارير حفظ حبرا أرس أخبار طابعة نحكم ديب تفاصيل أخبار قنت عدي برنامج ذكرى يوبيل ده بيمت أساس مدرسة الثورة في قادو زايدة تقل في رارو عمار وطن بتبل سقرات بدرجة وطن يوم 17 سبتمبر ديب أسمرة قاعة إدارة أقليم مقب بعرف الصور أنبتام ديب وزراء وقلام سبسلتات وحكومة وجبات لحضرو ديب عادة مكسة وزير خارجية السيد عثمان صالح لا أرسام كارتونات صور وعفش آلات لكم كم عفعادات مكسة وداقلون لا عفة مثل وزارة إعلام معاونة عند قبأت لتفناتا حياة مدرسة الثورة لشرح كلمة وسوسة سورة دي متحف أكوبلات أنحاء بدرسة مدرسة الثورة للثورة عسرة وحمس رسم عسرة وحمس كارتون سعر رسم حديث التكم سلهما ستاتيكي حبر مدرسة الثورة للرئيس سبع سبورة كل أكارتة ولتفناتا آلات لكما كمتوم مسؤول لجنة وسقوط أخبار وبرنامج ذكرى 5 سنة متأسس مدرسة الثورة السيد تومبوس أسملاش قل إيرينا لها بيا حبري اللي عف الصور وآلات اسك يوم 10 و5 سبتمبر قل شعف فتح كم سلسان حبران اتقبت عدوى خارج قبلها اللاعي ذكرى 5 سنة متأسس مدرسة الثورة عف موسيقى بدراتات ريادة تكمسل هما سمينارات وسيمبوزيم لا كم كم تقبسك يوم 10 سبتمبر اقل سنحتوم مدرسة الثورة مدت ندال اقل حرية سنة 1907 ديب ساحل كمسل تأسست الذكر تقليم عن سبا برنامج ذكرى 5 سنة متأسس مدرسة الثورة في قادو زايدة تقل في رارو عمار وطن بتبل سقرات يوم 10 سبتمبر دي مدينة أسندا مديرية أسمات رسم تفتحات تقرير اللي خبر من صالح إدريس قما قل تقدمته
1: التعليم عن سبب برنامج ذكرى 5 سنة متأسس مدرسة الثورة في قادو زايدة تقل في رارو عمار وطن بتبل سقرات يوم 10 سبتمبر دي مدينة أسندام ديرة أسمات رسمية تفتحات وزير حكومة أقاليم سفير عبد الله موسى الكستي عادت دي مدرسة الثورة عند درسه وتلا درجة الله دي بلا توكلت له اللو سمى سلسنة ثلاثهم شباب بلا مناسبة العيد للدالة لهم شعلات ولعوا وكيل مديرة أسمات السيد إبراهيم محمود تسمع كلمات مدرسة الثورة من كل انكرات وطن من جرائم أباين دحنوا لمسأو مواطنين من علم أكاديمية دحلفت في التوطن وشعب كم سلهم سوالف وطن دي بعد ديوت وأسبقوا الدور وقول كم وديت شرحا مسؤول مؤسسات تعليم مديرة أسمات السيد إبراهيم أكود بجهته من سنة 1908 دي بجاني مبلداي مبيرت وأسمات لتفتحي 4 مدرسة الثورة بثلاثة وثمان عنسات لبتوم كلمة 7 و3 درساي أكد

0: داميات كمان بتت لشرحة تلمدت لها عدد مدارس دي بحمسة وسبوع تلتوكل عدد مشاركة أنساتية دي بحد 10,000 درسة 4,500 باسع كم هلا حبرا. مدير عام قسم مدارس ومالية تعليم عن سباق ونير كبرو من رأيه هي متأساس مدرسة سورة جب الشعبية دي بلقب مراحل قل مهرو فزاعات كم تأبادل لأكدت كم تأفهمها لبرنامج ذكريات بكرني بالا السكان كم سلو مفرق عادات كيت عمبوبا وفي توراري وبعدان فنانين بلا قدموا لمعلة شرع في أبو نايرة وعلات
1: حمدك كاسا الحدريس جمادي بعد خبر من تعدي فرع تعليم مقليم قبلة بحر كياح من كل الأقاليم لتوكلها قدايم أنفار مدرسة سورت مدرسين مدراء ومشرفين أثناء تبرد أزيمة تقرير قلها لقناته منصور عثمان من نقلة قدمته.
2: ديبلا وزيرة التعليم دكتورة حليمة محمد وحاكمة تعليم قبلة بحر قيح السيدة أسمرة أبرهال لحد رياديبو اتيوم 15 سبتمبر ديب قندع لقبت عادة مسؤول فرع تعليم أقليم قبلة بحر قيح أستاذ رشيد محمد عثمان ديبلا اسمعي كلمة التعليم التحلفة سنوتات حريت دي مجال تعليم التقبت فرار وقذاف عدد مؤسسات تعليم من أسرة وسمان ديب سمان مئة وأسرة وسس كم عبا كم فقريتنا اللي هي عدد دراسة من حد سع ألف ديب زياد سع سبع ألف بزحي مدرسين ما من مئة وحمسة دي بسلس ألف واسع مئة كم عبان تشرحة دور أنسات مدرسات دي بوراتات دريس وأدرسوت وأجيال حديث دي بربيوت لقبعة وراتات حمداء أستاذ رشيد داتلان جائزة لركبية بعدد حودات من ماتن لبرنامج أثنايات أنبتوتو إجابيتكم بوهن دافهما عبوت مهنة أنسات بكل جوانب من أولوية برامج وزارة تعليمكم تشرحة حاكمة تعليم قبلة بحر قيح السيدة أسمرة أبرها بجهتها لبرنامج أثنايات مثل ذكرة حمسة سنة متأساس مدرسة ثورة سبت قبعة كل عيد كمسلتون دحبرت التردد أنسات كل مجال قلت خدم ديب وتحسبت وزيرة التعليم دكتورة حليمة محمد هي كدمات تعليم مشاركة وجقر أنسات قل لعبة قبلت وقالة لتقدم ديبو كمسل أنحى وعوتي كم أمتع عند شرحات فدابيا مدرسة وسب مسلسل نيت لاتهم مدرسين أثنايات مروت للأود سبت وبستاتي بكم لتخدم ديبو أبرهت ديب دنقوبة لسب مسل سنيت لاتن أنسات جائزة قروش ميدالية وشهادة تهيا بيام.
1: شكرا منصور عثمان دي بعد خبر قنا تعدى زي ما دي مدارس للترى ما حقاز ندى التامة وراتات دريس وأدرسه تقل الترد دي بلقى بجهد والدين دوره مقلي دو مسؤول مجلس أقليم قبلت أستاذ والداي قبرو مناسبة متأنبات مدرسة سنة دراسة كل ألف عسرة وسس كل ألف عسرة والسابع اللي كقدمان أساس مقدرة طبيعة وفعل سننا أجني توم لا كرو والدين نوسوم توم لا بيلا أستاذ والداي باقع مفريات ووطنيين أقل فرو دراسة أساس كمتون دي حبرة دي بعوتة جنيتهم لا مرح وراتات ومتابعة تقليد وهي تحسبان قدم حرية تقليم قبل الثمانية وسس مدرسة ليتا كمسل عليها تلمدة إلا دي بزياد وروت ألف كمسل وقالين دي حبرة متمطور لحكومة وراتات دريس وأدرسو تقل الترق وديو الهليت في رارو قزاف مجتمع علاقة الثلاثية والدين مدرسين ودرسة اندى أتردى دولو قليدة فانا أستاذ والداي دي بدنقوبة في قريت مهروه أقدى بجهد والدين مدرسين ودرساي كم تتنكب اندى أتفاقدى مثل الهلا تطور تكنولوجي والدين دي متابعة أجنيتهم فاز عام أقلق بوه أتفاقدى تقليم مقب مديريات برازيز وقودايف هم مجتمع دي بدافع الجرائم مقلت وقال لسد سمينارات قبام قايدة رابعي مركز بوليس كابتن مريم طاهر يوم 10 سبتمبر مثل سكان دارات داحيات عد سقدو عد أبيتو ومكان قند دي بودية سمينار لقت ورئية بوليس إرترية برحيبو حق ولا شرحت اللي قلت عوات التقب وراتات دور فازعنا مجتمع مهم كم سلتو هي شرحات كابتن مريم اندى أتليت دي بأولاي سر سنتنا إلا سنة 174 جريمة كلمة 63 عقب دي مركز كمسل شجليا بكيدات قانون ترافيك للشكايا أو شكوى تقدمت ديبان عرباتها زياد 3000 وكلمة كمسل هليا اندي حبر السواقين عجلات عربات وبعدات بقانون ترافيك اقل تحركوا مكرح حالفات مشتركة بترتهم جرائم وعقب دافعوت اقل بوليس ليطل للترق ورات كم يكون دورهم كم وقل اندي حبروا اللي لشبه سمينارات بتلولوي اقل لقبات فانو مديرة مديرية

راديزو السيدة ستوم سيد بجهتا جرايم واعقا بقل دافعوت وسب جريمة فتحوت أساسياي معاونت شعب وبوليس كم سلتون دي حبرت والدين قل أجني توم قبي سنيت قل أصبوتون ومتابعة قل ليدو أقلوم أتفاقدت أمبل اللي قائد مركز بوليس قل سكا مديرية قدايف إلا لشب السمينار ودا أسك إلا تابعوا لا تنحكم أخبارك بتعطوا على ما تعديت بأخبار خارج قلوب لكم. مرحبا بكم بدقمان دي بأخبار خارج قلنا تعديم أمريكا مثل الاتحاد أوروبا لا تنحت علاقة قلت تبتكا كمثل قد الرئيس دونالد ترامب بحزران رئيس ترامب اللي حزر اللي لها باتحاد كندا كم عدو ناي معاونة قلت تتكبتا كمثل قد حق ولا قيمة متون اتحاد أوروبا مثل كندا كم عدو ناي معاونة ليطن دي تقبي دي بدفع طاقة تكنولوجي ومعادن مجالات بعد قلت السادة كمثل قد حبر كلام مثل كندا دي بحرب ناي تجارة لها الرئيس دونالد ترامب ستاتي اتحاد أوروبا دي فعل وعلى من قبي ملت وقال عدد جمارك أسكبتك علاقة تجارة لتبتسح مستار كمسل نسيتو شارح اللام لا قب أديبا وسوك جمارك أقول لا كفى بليس لها بات كندا من كسار تجارة قلت دحان دي باتحاد أوروبا تجد كمسل هليت هي تحبر حكومة العراق ديب دولتها فرو لتسان حديش أمريكا أسك آكرنا اللي ورحقونا قل اندت كم كما كم سلفقر أتأمرت أمريكا وعراق دي ورح سبتمبر كل ألف عسرة وأربع لبت أيحو اتفاق صر نايلة ديب سبتمبر كل ألف عسرة وحمس لترفهية ديب دنقوبة سنة كل ألف عسرة وسس اقل لفقر للبل نقاط لتركب ديبو فقير ديش أمريكا سلحام حشمت مقاومة سلحوم اقل لكرو مجال اقل أدفع حكومة عراق قيمة مهبت سلام اقل لها اللي تردت مقدرة عسكرية اقل تتبني وارحن إدارة اقل لك لا حكومة دي بتحبر تسان حتليت بأساس اللي سلحام حشمت دي بديش ناي لدولة اقل لتحابره أو هي سلحوم اندكرو ناي السلام وراتا السياسة اقل لتفرره ستات قاب كمسل هلا هي لتحبر ناي دنقوبة خبر ديب غرينلاند وأنتاركتيكا بسبب حالة جو من سنة 1907 زياد عصر كل تريليون طن للتمزن كمور برد كم مكة تقارير حفز حبرة لبز حامل لمكة أمور برد أو كمور برد ديب محيط كم سلت حبرة للحبرة تقارير عدد ملأت نايلة بحر أو نايلة أبحور بزياد 3 سنتيمتر وقولوا قلق بقى كم سلت قدر جيمة مو سبب لا دي وسق قيس لهلا عدد مكيك كمور برد وكل حفانة بادو بلاتو أرادو وبحر كمسلتو سم مقدرة دوار الشرح لو بأساس لقيمة منايلة سب مقدرة وسقوت محيطات وبحر دي بورو تون متر بقيمة أسك سلس مليون نفر دي بقوت طرق جرد إتوم بسبب تغيير حالة جولة مت مشاكل بدرجة الدينة كل سنة تلت كيلم مت كمسل هلا تقارير مترولوجي لحبرو أخبار دين أتمم أرس أخبار دا دقمنا نصارح منكم برنامج ذكرى حمسة سنة متأساس مدرسة ثورة يوم رسمة دي بأسمرة فتحها فرع تعليم أقليم قبلة بحر كياح قداي مدرسين وأنفار مدرسة ثورة أتنايتا وراتات دريس وأدرسو تقل الترد والدين دورهم قل لي دور اسمي قس أقليم قل التحسبة أمير كمس الاتحاد أوروبا لا تنحت علاقة قل تبتكة كم قدر رئيس دونالد ترامب حزرا حكومة عراق ديب دولة تفرو لتنحدش أمريكا اندا كم كما كم فكر أتأمرت ديب غراند وأنتاركتيكا زياد عصر كل تريليون طن للتمزن كمور برد كم مكة تقارير حفز حبرا
واليوم

أوقيتها أزغل أوان سالها أن أخي حسن يحلي فيه حجو مسيك خاندان استمتاخل والحنت يبلي تقموتي أموك حبس عن الأمو بيتشاق حيل غابني بزينة تقالقة فن حيل والحنت خببره كأمي مو نزبك بديت اللوز عن دان الرأس.

0: Surprise! بباي على تلدتك اوكي زرا صعب هو دي بس لك
1: ثانك يو ثانك يو ثانك يو.

0: برضه بتقنعها. عطي رجعت رجعت.
1: ويلي انا خفت عرسال ندير لهم مسيل نسيل لا وخيده.
0: اذا قول عاد اخوينا التليفون هذه تقبلها دلا
1: انت مو ده هيدا ديت ساعات كن ديدي دلا
0: انت مالتك
1: مالت هيسي ديكي ساتخو اي رايتك اتخو
0: ده هنا زيت ريال فليت امبرات كده.

0: Selina.
1: جون تحني خال انا بيني خالص خنكا
0: بس حسب انت لو عقلي يتسبلني نفس كرني لي وتتني
1: دو
0: ايه سلينا
1: ولا حدا نفي بند انت هيك ابو انت خا انت طرتك
0: ندوكان كزهون نبرت الله تريو لي امتى كيجرمك ولا انت ترترتن برنامج نخيد لنا الى غير تحت الدفرح قيمتي ان شاء الله كي مدبني عكي قال غير بلاش
1: ام نعرفكم هان كم تجمع مسكيرك
0: كوم دي زون زول
1: مالتي مو انا قد فكا بالكريت
0: سلينا كم تقدمك بينا يكون كن زلخي بطعم تغيركني انت اذا غير كون نقدر له
1: أبي ترى خي من أين هم وسخاخ طغي من زيك طغي من
0: لأي أنا سكن تغير كن خي نسلة تسمعني يتحزل لي غريبة
1: والحاج زعيم كان نقريل تسأقم يا بلونكا ما أنا خيت قد فكا
0: أوكي هاي

0: هتا سامسونج ودينتا سيكيفيكا كل كده تسس كيم كات مت
1: اي يعني غني زدا حركة اي تبغاني نبا انا كود بزاي
2: اي اي متلي نبا وا
0: سامسونج ودي صدرا مخميت اني حمها
1: لحالي ما بابيني قولوا دا ردود
2: ويل ديخا ما راك دا انا يقدنيو انت دا ديخا ما كان نقرب كويني سمعكم لي
1: راحك انا ما مرقا.

0: خلينا انت دا سيكون زي الكرسيك
1: سؤالي
0: ده عندي هاي
1: سؤالي
0: هنا كنت هايلي كده
1: سؤال كريم انت هايلك ابزارة باكزيس بحدو قد يتعرى لي انا عنير ناطق يكون يترفني اقصى في جبور اليوم
0: بس هناك كابولا عن الطفالة تمش عارك خالي حكي
1: كنا قرأت على اني دي يبلي نايفلتني كنا عارك يا ايكونا من حازو دينا حدي سيب كنزة في قبوص فلدي تسايبو ما يتعبو سمحش
0: بعد غدا تفلت ايام بر كانت تصبو ايرك تفلت ايه نفسي كالي سبت اميتكم على دي
1: فغرب نحن هذا اللي يجري صغيت كم زي مثلاً زي تفلت اصابو مكتا فكرت خليها
0: نسو لك على غندي خي قلنا السلطة اخدا مزازن لك بوغني كوز ويد سبت

0: هلو سابرين ده تغني
1: هو صابرين ايه من كده
0: سابرين اي كميك ايت دو دو قول ازبار ايت فلتن ان اخي
1: دو قول نيت هان دامش اسمي دو دو الكا
0: او تايدي مسيدي كسابرين ايمش عدلك كنش ارم قلا حبا حبا اقل خلو بسيك رخبا كيدا لين ير حجي
1: اتعاوي حجي سرخبا نراني رحان دها ساعت كن ايد هون زولو
0: اتي امو دحان مس ابزغون يالو حد عركي يوني خرخه بكي مس يوني
1: وي يا تاسدي تصاوت كاليمش
0: سابريني مسغل يتصاوت كلام سمن كتصاوت كمي كنت على دك اسكيدا
1: نو اللهم بر انت را ليك زاده زي
0: هو سابريني تايدي تاناتي ودي اسي حجي حاسيبه حاسي بس في الشغل زي بلا ليدو لالك
1: صافي جرا هاي دكس كاتنيكا
0: اي دكس كن بجا خيلك سني عركي كاترينيا عندي زلفت فارماسي سي لا مسو غير خن علسي امسينا اي دكس كن زلو
1: نحن ها انزما مو هنا نذكر كاتنيكا وا اذن ما دهاني طايمنا تمسكنا كازلا
0: او بتعم تبو انكو حويت بجا خيلك مامينا سايت حمام دا
1: سالا غيون هاوي
0: اوي نعسابني بجا خيلك دوني بن منشن انا راح انت قبلكم قدام صباح بسرعه انت هنا نقول خذ الاخوان انا مشيت
1: مشيت
0: ايه اوكي مو بتعم تصبح مو سايكبري صباح انا قرتها ما حسيت كام تنوما تشيك نكبر
1: خاريوني قوم هما قلت انا بقى نقول بنروح
0: بقى خاري سامي بروح مشيت تشاو
1: بروح ليتي

0: باباك تسلك لي خانتي هزار بزلخة
1: أتى زي ترى داك النسخة يخي ورا تعيد في نيك زلو
2: نسخة قند دجاج في نحكا زين كسوان با كبها خمس عين زر بخص معفتي ما حسبي يفلتني
1: ها مبارا بقول نخز غن كوا وحيدو
0: أنا غم إيبلكن كنت أجمعها يتودن أنت خيلك حجزني أنت زي كين خابتش خص قبل
1: ميكال قداينا إقوالي ناتي مالد ديكونن دس كم بقيت رئينن مالتري
0: وا قرب بحسب وانا كسيت سبعي كم يجيك سبعي بتقلك تبلني
1: أتقدر فناندو أبي زول سبعي
0: قرب زبك بري زول هتان كمان يرنك سكا اسكبوس أنا نخون كرايو أي قبر نبر نصها هم زنايدان لقاتي مكا ماما قريفات كانت تخير سنتين تسمعك
1: اسكن عسك قبري قداي كختفت عزي كأن كسي أبنت أتيقخ أزار بالله
0: بابا كابزين العلق زاربك أي كلني حري

0: بلالي ما تشخبص خلاص. نقول خير خبز غير كانت تشكن الله
1: شخص بحوي بلدي شخص بس بهذا.

فقد السلاح مكبال حدنت تم هذا بيت مسولا بجكاتي ملدي يشمون ويساقون بحقودو عددو عليتدو قبيلودو هيمانتو دا يفالتني كذا حد خبتي بيت مسولا زهانت قطو

والله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم فيما يلي نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية استهلها بأبرز العناوين. افتتاح فعاليات اليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة في إقليم الكاشبركة. اختتام المنافسات الرياضية التي أقيمت في الأوسط احتفاء باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة. ندوات في باراديزو وغودايف لتعزيز دور المجتمع في مكافحة الجريمة. الهند وباكستان تتبادلان الاتهامات بعد تصادم بحري. روسيا تطالب بمعاهدة دولية لمنع التسلح الفضائي. منظمة الأرصاد الجوية تحذر من أن العالم يقترب من الإفلاس المائي. السلام عليكم ورحمة الله.

افتتحت في إقليم الكاشبرك يوم 16 من سبتمبر في دار الضاحية الدخول بمديرية ملقه فعاليات إحياء الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة تحت شعار ذكرى مجيدة دافع لبناء الوطن. واستهلت الفعاليات بوضع أكاليل الزهور في موقع دفن عدد من شهداء مدرسة الثورة الذين استشهدوا خلال الهجوم الجوي الذي نفذته قوات نظام الدرق في ديسمبر عام 1983 تكريما لتضحياتهم وتخليدا لذكراهم. وتتضمن برامج إحياء الذكرى التي تستمر حتى 20 من سبتمبر أنشطة ثقافية ورياضية وفنية تستحضر تاريخ مدرسة الثورة وذكرياتها إلى جانب الندوات والمعارض التوثيقية والفعاليات المختلفة. وفي المراسم التي أقيمت في دخول جرى إشعال الشعلة ووضع حجر الأساس لنصب تذكاري للشهداء وغرس الأشجار ووضع أكاليل الزهور. وأوضح المدير العام لقسم الثقافة والرياضة السيد إدريس صالح إن فعاليات رياضية وثقافية وبرامج أخرى ستنظم اعتبارا من 17 من سبتمبر في مدن بارنتو وتسانهي وأخردات. وفي مدينة بارنتو عرض في 17 من سبتمبر معرض توثيقي تناول حياة طلاب مدرسة الثورة وأنشطة التعليم الأكاديمي والمهني والأنشطة الثقافية والرياضية والإنتاجية التي شهدتها المدرسة إلى جانب توثيق الغارات الجوية والأنشطة العامة المرتبطة بمدرسة الثورة. وشارك في الفعاليات عدد من المسؤولين من بينهم حاكم إقليم الكاشبرك السفير محمود علي حروهي وقائد هيئة أركان المنطقة الغربية العميد صقاي مكنن إلى جانب عدد من المسؤولين وأعضاء سابقين في مدرسة الثورة ومشاركين آخرين. بدأت رسميا أمس 17 من سبتمبر في إقليمي شمال وجنوب البحر الأحمر فعاليات إحياء الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة تحت شعار ذكرى مجيدة دافع لبناء الوطن، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة والبرامج المتنوعة. وفي مدينة مصوع افتتحت الفعاليات بمعرض للصور بحضور وزير الثروة البحرية السيد تولى قلاتي وحاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة. وتستمر الفعاليات حتى 20 من سبتمبر وتتضمن حفلات موسيقية ومسابقات رياضية وندوات، فيما تنظم أنشطة مماثلة في كل من نقفة وفعبة وقندع. وفي إقليم جنوب البحر الأحمر بدأت الفعاليات في مدينة عصب حيث افتتح معرض للصور بحضور حاكم الإقليم السفير محمد سعيد منتاي وقائد المنطقة الشرقية العميد إبراهيم عندوم. وتوثق الصور المعروضة مراحل تأسيس مدرسة الثورة وحياة الطلاب والمعلمين والمشرفين والأنشطة المختلفة التي مارسوها إلى جانب الحملات التي نفذها طلاب مدرسة الثورة لمكافحة الأمية في المناطق المحررة وشبه المحررة خلال فترة النضال. وتتواصل برامج إحياء الذكرى على مدى 4 أيام وتشمل ندوات وحفلات موسيقية ومسابقات رياضية وجلسات لتبادل الخبرات والتجارب إلى جانب عدد من الفعاليات الأخرى. تتواصل في الإقليم الأوسط فعاليات متنوعة بمناسبة إحياء ذكرى اليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة بتنظيم وإشراف إدارة الإقليم بمشاركة عدد من المدارس. وأوضح المدير العام لإدارة الثقافة والرياضة السيد أسمر رومز أقا برهان أن البرامج الثقافية والفنية والرياضية التي تنظم في مدينة أسمرة ومحيطها قد سبقتها استعدادات مكثفة استمرت 3 أشهر. وخلال الفعاليات أكد مديري المديريات ومسؤولو مكاتب التعليم في كلماتهم أن تأسيس مدرسة الثورة يمثل حدثا تاريخيا يجسد الرؤية بعيدة المدى للجبهة الشعبية، مشيرين إلى أن الإنجازات التي تحققت رغم التحديات التي واجهت المسيرة تشكل أساسا لمستقبل أكثر إشراقا. وتتضمن البرامج عروضا غنائية وموسيقية تقدمها مجددا فرقة الورود الحمراء إلى جانب فرقة الورود الحمراء الثقافية التابعة لمدرسة الثورة وعدد من الفرق الثقافية الأخرى التابعة للجبهة الشعبية. اختتمت المنافسات الرياضية التي أقيمت في الأوسط احتفاء باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة في 17 من سبتمبر بإستاد أسمر الدولي، وحفل البرنامج الختامي بموكب الرياض حفل البرنامج الختامي بموكب للرياضيين وعرض فني. وقد فاز فريق حولع ببطولة كرة السلة للرجال، فيما فاز فريق قلع ببطولة كرة السلة للسيدات.

جيدات. وفي مباريات كرة الطائرة فاز فريق عريرب من فئة الرجال بالمركز الأول، وفئة السيدات فريق سالينا. كما فاز فريق حولع بالمرتبة الأولى في بطولة كرة القدم للسيدات، وفاز فريق عراق بالمركز الأول في بطولة كرة القدم للرجال. عقدت ندوات لرفع مستوى الوعي العام حول مكافحة الجريمة في مديريتي باراديزو وغدايف في الإقليم الأوسط، وشرحت قائدة مركز الشرطة الرابع النقيب مريم طاهر بالتفصيل مهمة ورؤية الشرطة الإريترية في ندوة عقدت مع سكان إدارات عد سوغدو وعد أبيتو ومكان جنت في 16 من سبتمبر. وأضافت النقيب مريم أنه تم تسجيل 147 جريمة و263 مخالفة في المركز خلال النصف الأول من هذا العام، كما تم تحرير أكثر من 3200 مخالفة مرورية. من جانبهم حث المشاركون على استمرار عقد ندوات مماثلة، مؤكدين عزمهم على زيادة مساهماتهم، إذ أن منع الجرائم والمخالفات ليست مهمة تقتصر على الشرطة وحدها. وقالت مديرة مديرية باراديزو السيدة ستوم سيد أن التعاون الأساسي بين الجمهور والشرطة يهدف إلى منع الجرائم وكشف المجرمين. في الوقت نفسه عقد قائد مركز الشرطة السابع ندوة مماثلة لسكان مديرية غدايف. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. تبادلت الهند وباكستان الاتهامات بعد تصادم وقع في البحر بين سفينتين تابعتين لبحريتي البلدين، فيما استدعت كل منهما القائم بالأعمال لدى الطرف الآخر لإبلاغ احتجاجات رسمية. وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إن الحادث وقع أثناء تنفيذ البحرية الباكستانية مناورات دولية في منطقتها الاقتصادية الخالصة. من جهتها أكدت نيو دلهي أن التصادم وقع في المياه الدولية ولم يسفر عن أضرار جسيمة. في المقابل قالت إسلام أباد إن السفينة الهندية نفذت مناورات عدائية على مسافة قريبة من سفينة بحرية باكستانية، ما أدى إلى تصادم السفينتين. وأعلنت الدولتان استدعاء القائم بالأعمال لدى كل منهما، وطلبت وزارة الخارجية الباكستانية من ممثل الهند نقل رسالة مفادها بأنها ترفض بشدة هذا التصرف الهندي العدائي. قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن روسيا تعتقد أنه لا تزال هناك فرصة لمنع سباق تسلح في الفضاء من خلال صياغة معاهدة دولية ملزمة قانونا تحظر نشر الأسلحة الهجومية هناك، وحثت الولايات المتحدة والدول الأخرى على التخلي عن مخاوفها في هذا الصدد. جاء تعليق ريابكوف بعد أن اعترفت الولايات المتحدة هذا الأسبوع بأن وزارة الدفاع تنشر أسلحة في مدار الأرض فيما يمثل لحظة فارقة فيما يتعلق بعسكرة الفضاء. وفي مؤتمر صحفي بموسكو قال ريابكوف إن الولايات المتحدة لم تخطر روسيا بقدراتها التسليحية الجديدة، لكنه أشار إلى أن البيان الأمريكي لم يكن مفاجئا، وروسيا واحدة من القوى الفضائية الثلاث الكبرى في العالم. أكدت منظمة الأرصاد الجوية العالمية أن موارد المياه العالمية أصبحت أكثر ندرة في السنوات الأخيرة في ظل تراجع تدفق الأنهار وانكماش الأنهار الجليدية وانخفاض مستويات المياه الجوفية في الكثير من المناطق. وأضافت المنظمة في تقريرها السنوي أن أوروبا الوسطى والشرقية كانتا الأكثر تضرراً على الأخص من انخفاض مستويات المياه الجوفية في 2025، وسجلت مناطق أخرى قليلة مثل هذا العجز الكبير مقارنة بفترة 2014 إلى 2024، بينما كانت مستويات المياه الجوفية عبر الكثير من أوروبا الشمالية فوق المتوسط طويل الأمد. وأفادت منظمة الأرصاد الجوية بأن مخزون المياه ينكمش بشكل مضطرد منذ أكثر من عقد، وهذا يشمل المياه الجوفية وكذلك المياه المخزنة في البحيرات والأنهار الجليدية والتربة والغطاء النباتي والثلوج والجليد. وكشف التقرير أن نحو ثلثي الآبار الخاضعة للمراقبة كان لديها مياه أقل العام الماضي من المتوسط طويل الأمد. أصدر الرئيس الكوري لي جي مونغ وقادة خمس دول في آسيا الوسطى إعلان سيول الذي يحدد خطة للتعاون بين الجانبين على مدى 30 عاما القادمة،
وجاء هذا الإعلان في ختام أول قمة بين كوريا الجنوبية ودول آسيا الوسطى التي

حضرها رؤساء أوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان وطاجكستان وغرغيزستان. ويحدد إعلان سيول رؤية للتعاون تستند إلى إضفاء الطابع المؤسسي على المشاركة بين كوريا الجنوبية وآسيا الوسطى وبذل جهود مشتركة لإرساء السلام والاستقرار والسعي نحو مستقبل يتسم بالابتكار والازدهار وتعزيز الروابط من خلال الشعوب والثقة. وعرض الرئيس لي مسارات لتحقيق الازدهار المشترك لكوريا الجنوبية وآسيا الوسطى، كما شدد على ضرورة أن تقيم كوريا الجنوبية ودول آسيا الوسطى علاقة استراتيجية تتجاوز معالجة القضايا الفردية وتعد جميع الأطراف لمواجهة التحديات على المديين المتوسط والطويل. ختاما سادتي لنشرة الأخبار، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. افتتاح فعاليات اليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة في إقليم الكاشمركة. اختتام المنافسات الرياضية التي أقيمت في الأوسط احتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة. ندوات في باراديزو وبدائف لتعزيز دور المجتمع في مكافحة الجريمة. الهند وباكستان تتبادلان الاتهامات بعد تصادم بحري. روسيا تطالب بمعاهدة دولية لمنع التسلح الفضائي. منظمة الأرصاد الجوية تحذر من أن العالم يقترب من الإفلاس المائي. انتهت نشرة أخبار الظهيرة، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: بس تخصي سنبدا فاس مسولات دلقى بمولان ميت خميت مبهتة تحمش
1: مش واح واح واح واح واح فلورسنتات وديعو فلورسنت مالت أفتي قزيتي حجي متك أتاخم زعينة نبرت مالت يفتقوا أنت تبولو بز قزيزي يلن فلورسنت مالت متك أتازيب اللي نبرتي ونعنا
2: الحركة في تمرخات كم زرخامنا يا بصورونا نحنا كاب جنبار حال حال ها نزوج جلزي بارا كوماندو ناي كالا اي كفلا سراوي دي ولا نزوج جلزي ستيب باي ستيب كنكاتا تولو زتنا حناينا مودا اتا قازياتا ادمعيت حدا سنكولا لهم صوم حدا خال اي عاب ممهرا لهم صوم اتم زترفو كلهم قال عمل عيوم سالا سانغلن يم زوصحو تبايلنا سلازي بيد حيزنا خنتوكم ندقام حريتي مدب قال ايلون على تمرخات مالتي
0: ጸላኣትዩ ምስ ወፀ ኣባሳቢሱ ምስ ከደ እንደገና ነቲ ሰብ ከዓ ሙራሉ ሓፍ ክተብሉ ስለዛ መደብ ክንገብር ኢና ተባሂሉ ንገብር ተመሊስና ካብ ማለት እዩ
1: ምርኢት ከነርኢ ኣለና ምርኢት ከነርኢ ሕጂ መብራህትታትና ተሰይሩ እታ ሸዓ ምሸት ኣብ ፀሮና ሙሉእ ዘለዋ ቤትሮማ ክስተኣኪበን ንኩለን እንዳነፋሕኻ ጠልጠላ ኣቢልካ ከምዚ እንዳበልካ ምርኢት ከነርኢ ሓዲርና

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، إليكم نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. افتتاح فعالية اليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة في إقليم القاشبركة. ورشة عمل حول معايير تقييم الطلاب وتطبيقها في إقليم شمال البحر الأحمر. متدربو الدورة 30 لمدرسة الكادر يزورون جبهة نقفة. في الأنباء العالمية، فيتو روسي صيني ضد تمديد ولاية خبراء العقوبات على إيران. الهند والولايات المتحدة تبدأان مناورات عسكرية مشتركة. ورئيس كوريا الجنوبية يستبعد نشر أصول عسكرية في صراع الشرق الأوسط. إلى تفاصيل النشر، أهلا بكم. افتتحت في إقليم القاشبركة في 16 سبتمبر في إدارة الضاحية تخول بمديرية ملكي فعاليات إحياء الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة تحت ذكرى مجيدة أو تحت شعار ذكرى مجيدة دافع لبناء الوطن. استهلت الفعاليات بوضع أكاليل الزهور في موقع دفن عدد من شهداء مدرسة الثورة الذين استشهدوا خلال الهجوم الجوي الذي نفذته قوات نظام الدرك في ديسمبر من عام 1983 تكريما لتضحياتهم وتخليدا لذكراهم. تتضمن برامج إحياء الذكرى التي تستمر حتى 20 سبتمبر أنشطة ثقافية ورياضية وفنية تستحضر تاريخ مدرسة الثورة وذكرياتها إلى جانب الندوات والمعارض التوثيقية والفعاليات المختلفة. وفي المراسم التي أقيمت في تخول جرى إشعال الشعلة ووضع حجر الأساس لنصب تذكاري للشهداء وغرس الأشجار ووضع أكاليل الزهور. وأوضح المدير العام لقسم الثقافة والرياضة سيد إدريس صالح أن فعاليات رياضية وثقافية وبرامج أخرى ستنظم اعتبارا من 17 سبتمبر في مدن بارونتو وتسني وأقردات. وفي مدينة بارونتو عرض في 17 سبتمبر معرض توثيقي تناول حياة طلاب مدرسة الثورة وأنشطة التعليم الأكاديمي والمهني والأنشطة الثقافية والرياضية والإنتاجية التي شهدتها المدرسة، إلى جانب توثيق الغارات الجوية والأنشطة العامة المرتبطة بمدرسة الثورة. وشارك في الفعاليات عدد من المسؤولين من بينهم حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حوري وقائد هيئة أركان المنطقة الغربية العميد زكاي مكنن، إلى جانب عدد من المسؤولين وأعضاء سابقين في مدرسة الثورة ومشاركين آخرين.

بدأت رسميا أمس 17 من سبتمبر في إقليمي شمال وجنوب البحر الأحمر فعاليات إحياء الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة تحت شعار ذكرى مجيدة دافع لبناء الوطن، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة والبرامج المتنوعة. وفي مدينة مصوى افتتحت الفعاليات من معرض للصور بحضور وزير الثروة البحرية السيد تولد غلاتي وحاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرت أبرها. تستمر الفعاليات حتى 20 من سبتمبر وتتضمن حفلات موسيقية ومسابقات رياضية وندوات، فيما تنظم أنشطة ممثلة في كل من نقفة وأفعابت وقندع. وفي إقليم جنوب البحر الأحمر بدأت الفعاليات في مدينة عصب، حيث افتتح معرض للصور بحضور حاكم الإقليم السفير محمد سعيد منتاي وقائد المنطقة الشرقية العميد أبراهام عندوم. توثق الصور المعروضة مراحل تأسيس مدرسة الثورة وحياة الطلاب والمعلمين والمشرفين والأنشطة المختلفة التي مارسوها، إلى جانب الحملات التي تنفذها طلاب أو نفذها طلاب مدرسة الثورة لمكافحة الأمية في المناطق المحررة وشبه المحررة خلال فترة النضال. تتواصل برامج إحياء الذكرى على مدى 4 أيام، وتشمل ندوات وحفلات موسيقية ومسابقات رياضية وجلسات لتبادل الخبرات والتجارب، إلى جانب عدد من الفعاليات الأخرى. تتواصل في الإقليم الأوسط فعاليات متنوعة بمناسبة إحياء ذكرى اليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة بتنظيم وإشراف من إدارة الإقليم وبمشاركة عدد من المدارس. وأوضح المدير العام لإدارة الثقافة والرياضة سيد أسمرومت جابرهان أن البرامج الثقافية والفنية والرياضية التي تنظم في مدينة أسمرة ومحيطها قد سبقتها استعدادات مكثفة استمرت 3 أشهر. وخلال الفعاليات أكد مديري المدريات ومسؤولو مكاتب التعليم في كلماتهم أن تأسيس مدرسة الثورة يمثل حدثا تاريخيا يجسد الرؤية بعيدة المدى للجبهة الشعبية، مشيرين إلى أن الإنجازات التي تحققت رغم التحديات التي واجهت المسيرة تشكل أساسا لمستقبل أكثر إشراقا. تتضمن البرامج عروضا غنائية وموسيقية تقدمها مجددا فرقة الورود الحمر إلى جانب فرقة الورود الحمر الثقافية التابعة لمدرسة الثورة وعدد من الفرق الثقافية الأخرى التابعة للجبهة الشعبية. نظم فرع وزارة التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر يومي 13 و14 من سبتمبر في مدينة قندع ورشة عمل حول معايير تقييم الطلاب وسبل تطبيقها بمشاركة مسؤولي مكاتب التعليم ومديري المدارس والمشرفين التربويين من 10 مديريات. وأوضح مسؤول شعبة التعليم أو التقييم والامتحانات الوطنية بوزارة التعليم الأستاذ جرما المتكئ أن الالتزام بمعايير التقييم يكتسب أهمية كبيرة في الجهود الرامية إلى ضمان إجراء تقييمات تعليمية وتوفير خدمات تعليمية متوازنة، داعيا المعلمين إلى العمل بصورة منسقة في هذا المجال والاستفادة من خبرات المشاركين والتوضيحات المدعومة بالأمثلة. من جانبه أوضح مسؤول وحدة التقييم الأستاذ تكو كيداني أن التقييم يؤدي دورا مهما في جمع المعلومات الدقيقة والاستناد إليها في اتخاذ القرارات، وذلك في تحديد مستوى الطالب، مشددا على ضرورة التزام المعلمين بالإرشادات المعتمدة الخاصة بالعملية التقييمية. وأكد المشاركون أن الأفكار والمعلومات والتوجيهات التي طرحت خلال الحلقة ستسهم في تعزيز كفاءة الطلاب، معربين عن استعدادهم للاستفادة منها في عملهم. كما ناقشوا عدد من الموضوعات المتعلقة بتحسين جودة التعليم وقدموا آراء ومقترحات من شأنها دعم العملية التعليمية. وفي ختام الحلقة أكد مسؤول فرع التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان أن العملية التقييمية تؤدي دورا محوريا في ضمان جودة التعليم، ولا سيما في مساعدة الطلاب على اكتساب عادات التعاون وتحسين مستويات التحصيل المتدنية، داعيا المعلمين إلى توظيف عملية التقييم بصورة سليمة ومتابعة نتائجها بشكل مباشر. في النبأ الأخير أجرى متدربو الدورة 30 لمدرسة الكادر في 12 من سبتمبر زيارة ميدانية إلى التحصينات التاريخية للجناح الأيسر لجبهة نغفة. وضم الوفد شبابا من مؤسسات مختلفة، حيث زاروا مواقع دفاعات تأمان ودفاعات بلحان ودفاعات وفيات، وتلقوا شروحا حول تاريخ هذه التحصينات والأحداث البطولية التي تشهدتها. وأوضح مدير مدرسة الكادر بنغفة سيد يوهنس قلتا أن زيارة المواقع التي شهدت تلك الأحداث والتعرف بصورة معمقة على تاريخها تكسب أهمية كبيرة، مشيرا إلى ما وصفه بالبطولات التي أظهرها مقاتلو الجبهة الشعبية في الدفاع عن التحصينات الصعبة الاختراق.
مشاهدينا الكرام، هكذا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإثرية. فيما يلي إليكم برنامج مباشر بمناسبة الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة من ساحة الفاتح من سبتمبر، وقتا ممتعا نتمناه لكم. حرين بارزة خبركم تعزبتنا زينة أبز ودينا لنا كابز بمغطزل لايف كاب ميدا بحت مسكرم بمخنية حمسة عمت من مسرات بيت مرتصورة زيتا دالو مدبالو نابو خنب لكم.

0: ሰላም እንኳ ብድሓን መጻኹም። ብቴክኒካዊ ጸገማት ቕሬታ እንዳሓተትና መደምና ንምጅማር ኲላትና ንዝክረ ሰማእታት ሓፍ ንበል።
1: السيدات والسادة طاب مساءكم. إذانا ببدء برنامجنا فلنقف دقيقة صمت على أرواح شهدائنا الأبرار.
0: ذكرى سماتات ندالو ذكرى سماتات

0: Selam Eraf.
1: Ben.
0: ክቡራትን ክቡራንን እንደገና እንኳዕ ብድሓን መጻኹም። እዚ ሎሚ ተኣኪብናሉ ዘለና ታሪኻዊ ምስራት ቤት ትምህርቲ ሰውራ ናይ 1976 50 ዓመቱ ብምቕጻሩ ወርቃዊ እየቤሉ ንምፅምባል እዩ። በዛ ኣጋጣሚ ንኹሉ ህዝቢ ኤርትራ የውሃና ንብል፣ ብፍላይ ነቶም ትማሊ ቀያሕቲ ዕምባባ ዝነበሩ ሎሚ ብሱላት ፍረ ኣባላት ቤት ትምህርቲ ሰውራን ኣለይቶምን መምሃራንን እንኳዕ ናብዚ ኣብ ፀሓኩም ደቂ ዓባይ ድስቲ ንብል።
2: الجمع الكريم مواصلة للمعرض الذي افتتح يوم أمس، والكرنفال الجماهيري المنظم اليوم تنظم مفوضية الثقافة والرياضة لجنة تنسيق الاحتفالات هذا الحفل على شرف إحياء اليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة تحت شعار ذكرى مجيدة دافع لبناء الوطن. وسنقدم لكم في هذا المساء الجميل عرض فني من إنتاج فرق الورود الحمراء لمدرسة الثورة إبان النضال التحرري، بعض هؤلاء الفنانين الذين كانوا يؤدون هذه الأغاني والأناشيد لا يزالون على قيد الحياة، وبعضهم من تعرض للإعاقة وبعضهم من استشهد. وسنستمع ونشاهد الآن سويا لمن تبقى منهم في الحياة وهم يؤدون ذات الأناشيد والأغاني التي كانوا يقومون بأدائها آنذاك. بينما سيؤدي أغاني وأناشيد من رحلوا عن دنيانا الفانية الفنانين الشباب ورثة الرعيل الأول، نتمنى أن ينال هذا العرض رضاكم واستحسانكم.
0: مدبنا جمرنا نايز علت قال زسمعنا وانا كايد سراح زوا ماكل أتو زرئيت تولد برهان نعم مدرخ نعدم.
2: مشاهدون الأفاضل، قبل العرض الفني ندعو المدير التنفيذي لإدارة الأقليم الأوسط السيد زرئيت تولد برهان لإلقاء كلمة افتتاحية على شرف هذه المناسبة.

0: ነመስግነካ ዋና ካያዲ ስራሕ ዞባ ማእከል ኣቶ ዘሪት ተወልደ ብርሃን
1: ሽክረን ጀዚለን ኣልሙዲር ተንፊዝ ልእዳረት ኣልኣቅሊም ኣልኣውሳት ኣሰይድ ዘሪት ተወልደ ብርሃን
0: ዕዙዝ ዝኽሪ ንሓድሽ ወፍሪ ህንፀት ሃገር ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ እዚ ንፅምብሎ ዘለና መበል 50 ዓመት ወርቃዊ የቤሉ ምምስራት ቤት ትምህርቲ ሰውራ እቶም ኣቐዲሞም ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ዝድረፉ ዝነበሩ ደርፍታት ብቤት ትምህርቲ ሰውራን ብዓይለቶምን ዝድረፉ ዝነበሩ ሎሚ ብኣካል ዘለዉ ክህልዉ እንከለዉ ገለ ካብኣቶም ከዓ ብመስዋእቲ ዝተፈልዮም እቲ ዕዙዝ ዝኽሪ ከዓ ንዕኦም ዝግባእ እዩ። በዚ ምኽንያት እቶም ዘለዉ ኣብዚ ነቲ ደርፍታት ከቕርቡ ከለዉ ናይቶም ዘየለዉ ከዓ ብተካእቶም ድምፃውያን ኣብዚ መድረኽ እዚ ክቐርብ እዩ።
1: مشاهدون الأفاضل تشكل قصائد وأناشيد مدرسة الثورة إرثا ثقافيا ونضاليا وتاريخيا عظيما في إريتريا حيث تأسست هذه المدرسة في جبهات القتال بالساحل وسط أزيز الطائرات وأصوات المدافع وانفجارات القنابل خلال فترة الكفاح المسلح لتتحول إلى منبر لقرص الروح الوطنية والقيم الثورية. التهنئة للشعب الإريتري في الداخل والخارج والقوات الدفاعية الباسلة بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة.
0: መጀመርታ እቲ መፀና ዞባዊ ሰራዊት እትብል ናይ ድምፃዊ እስጢፋኖስ ኣብርሃም ዘማች ባዕሉ ድምፃዊ እስጢፋኖስ ኣብርሃም ዘማች ምስ ተላሃይቲ ሚራስ ከቕርበልና እዩ። ስዒቡ ካብ ቤት ትምህርተይ ዘርእስታ ደርፊ ናይታ ፍትውዲ ድምፃዊት ዛህራ ዓሊ ባዕላ ዛህራ ዓሊ ከተቕርበልና እያ። ዕድልሸ ዘርእስታ ደርፊ ሳሆ ብድምፃዊ ሰዓዳ ጣሂሮ ብጉጅለ ትልሂት ሰሲና ተሰኒያ ክትቀርብ እያ። ደርፊ ህዝባዊ ሰራዊት እሳተ ጎሞራ ናይ ድምፃዊ ፍሳሐ በላይ ድምፃውያን ፍሳሐ በላይን ኦሬን ሳልሕን ከቕርቡልና እዩ።
1: ተልያ ኡኽንያ ልልፈናና ኸዲጃ ዓፋ ብሉغት ትግራይት ብዕንዋን ሓጢር ጀሽና ኣይ ብማዕና ጀሽና ሽጃዕ ኣዳ ልፈናና ኸዲጃ ዓፋ ወልፈናና ዓይሻ ዓሊ ثم أغنية للشهيدة هانا جرزجهير بلغة التجرينية بعنوان إرتراويت بارنات أداء الفنانة فريهوت بريهو والرقصات فرقة السسني. تليها أغنية الفنان سمرة بلاي بلغة البداويت بعنوان ألاهيبا أداء الفنان المخضرم سمرة بلاي والرقصات فرقة ميراس. أغنية للفنانة أملسة تيكزاو بلغة التجرينية بعنوان كل يمهار أي بمعنى فليتعلم الجميع أداء الفنانة أملسة تيكزاو والفنانة يسرى محمد صالح والرقصات من أداء فرقة السنة.
0: بروح مكة تال
1: مسابعة طيبة نرجوها لكم.

خطات بعد يوم ناخش بسراويل ناخش بسراويل أما دخلت أنا أفرت وقع أرسم صلاتي أبا خلصتي هكر كحل

0: እዚ ብኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ኣዋሃዲ ሽማግለ በዓላትን ዝቐርብ ዘሎ ናይ ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ደርፍታት ኣብቲ ጸልማት እዋን ንህዝቢ ብርሃን ዝኾነ ናይ ምቅላስ መንፈሱ ዘበራትዕን ዘነቓቕሐን ደርፍታት እዩ። ንመንእሰያት ድማ ኣንጻር ገዛእቲ ንኽኸቱ ወይ ከዓ ንኽቃለሱ ዝደረኸ እዩ። ንዘለዓለም ከዓ ኣብ ልብና ናብ ሕልናና ክሰፍር እዩ።
1: أغلى ما أملك يا قلبي مهرا لعيون الحرية لبلادي في درب الأحرار تدك جدار الفاشية في بركة وفي وديان القاش وفي المرتفعات الصخرية في كل بقاعك يا وطني يتردد لحن الحرية. هذه الأغاني والأناشيد التي نستمع إليها كانت تؤدى بواسطة فرق الورود الحمراء وحينها كان لها دورا كبيرا في توعية الشباب وانخراطهم بالنضال التحرري، وستظل هذه الأغاني والأناشيد راسخة خالدة في وجدان الشعب الإريتري.
0: زغرقت علي زلو عجي درفي سلام أخورو كوموداي بوانكو أبلين ناي دمتساويت لتزق قبراي دمتساويت سارة تخل سنبت كتغربلنيا كالتيلا درفي فاشيشتاو درقي بحابار كدر رفيا بدحريو ميلو دراما اللاتنا كأنديل درستا بدراسن علاين برهان غفلو استوديو ريغان يماني.

0: تلي هذه الدراما أغنية الشهيدة يوردانوس ياسو بلغة التقنية بعنوان بداهن مجزاتي أداء مدهاني والرقصات فرقة السسني. تليها أغنية الفنانة ألم عقباي بلغة التقنية بعنوان بتمير تصورة أداء الفنانة ألم عقباي وراهيل تخلزقي والرقصات من أداء فرقة ميراث. تليها أيضا أغنية الفنانة فروين تولد بلغة التقنية بعنوان بحري أي الطبع أداء الفنانة فروين تولد. متابعة طيبة نرجوها لكم.
1: بروح مكة تتعلم.

0: إريتريا يا درة تفردت بحسنها عن غيرها، إريتريا يا شعلة توهجت بتضحيات شعبها، إريتريا يا منبع البطولة والفداء. مشاهدوها الأفاضل، لا يزال حفلنا متواصلا. هذا العرض الفني المقام على شرف الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة، والآن ننتقل إلى أغنية الفنانة زهرة علي بلغة التجرايت بعنوان بركة والرغصات فرقة السسني. بعده ننتقل إلى أغنية الفنان الشهيد برهان غزائي بلغة التجرينيا بعنوان حجخن أبي، أداء الفنان فلسوم برخت والرغصات من أداء فرقة ميراس.
1: مدبنا أمززام قطعيو قطعيلو إريتريا نيبارو بغانقواساهو نايسو دمتعوي علي محمد يعسينا بدمتعوي صالح أحمد.

0: كده بس كده ازاي؟
1: مش نورمال.
2: أمارس الحمد لله.
1: لكن جات نورمال.
3: دقيمنا يوهانا نتمهارو بيت مرت سورا نخلاتكم زبي إرتران نزي معروك زخونة مرئيت كون خوخوون زقبارو سنتقب إنياساتن كيلاتاتن موسان مسغانان يدليو أدالاوي مدب كوميشن بحالن سبورتن إرترا هاقراوي أوا هادي شماق اللبا علات
4: داركتر حفشاو مدب سنتقب إنيا مامهر نقاسي قبر دنقل
3: عليتن سرعتن كمبوسرات موسيقى اندرفن سنت ابنياتات ممر فتصوم يوحان الشامبل ممر محمد صالح حسن من سي الشام كلاب
4: عليت تلهيتن وجلتا تلهيتن امانئل داويد وجلة تلهيت ميراس كوخب حادقو وجلة تلهيت سن السسن
3: الصلاة اسراح يوسف تقى فالكون
4: موقع عزياء باولوس يوحانس
3: مراحي موسيقى انياتات ايانا نترعب غبريسوس ود شاول موسيقى انياتات الكسندر ابرها

مرحبا بكم حسام وحيسات متق بلتنا من تلفزيون ارتريا سلامة جا قدم قرر الله ساعة الله دولي هلا اخبار قبط عاد خارج قدمكم سلف ارس اخبار التغليم قاش بركة برنامج ذكرى يوبيل ذهبي مت اساس مدرسة ثورة دي بدخل فتحة فرع تعليم أقليم قبلة بحر كياحة ميزون الدرسة لا خصص محبر قوماتنا الزمام دراسة ثلاثة دورة مدرسة كادر دي بتاريخها يدفع جبهة نقفة جولة ودو سنة أمريكا زب طائرات حرب سعودية بل خصص لا تقدم ديبو إمام صادق ديبو ديبو إيران قرر هلا منع للتابع حشم شغلة أقل التلالي تشاينا وروسيا منع عيام قبلة كوريا ديب أمنا يخليج هرمز متأتاتي عسكرية كمسا الإيت ودي حبرت تفاصيل الأخبار في قادو زايدة تقل فرار عمار وطن بتبل صغرات اتكبت عاد وخارج بلد فنا تعفي تتعيد لهليت ذكرى حمسة سنة ما تأسس مدرسة الثورة بدرجة تغليم قاش بركة يوم 10 سبتمبر دي بإدارة داحية تخل مديرية مولكي بنيارة فتحت لا أقل حشمتنا إلى دي بورح ديسمبر سنة 1908 بنظام استعمار درق لجرى جرائم لا استشهدوا اي حيط عمبوبه لبتهم في الراس شهداء جنايزهم دي بهلا دي بقى كانت بصحت وعمبوبه كريت ابو لانبتا برنامج ذكرى مدرسه الثوره لا تبتا عادات رياده وفنكم سلوما سمينارات عفا صور ولا توسق اوراتات اسك يوم 10 سبتمبر قلت نحتوم دي بتقول ولعت شعلت اساس تمثال شهداء كريت شتيل وكريات عمبوبا لقب أديبة عادة مدير عام قسم عادات وريادة تغليم قاش بركة السيد إدري صالح من يوم 7 سبتمبر عند أنبتا ديب مداين بارنتو سني وأغردت وراتات عادات وريادة وبعد لكم كم برنامج كم سل قب حبرام بل الليت يوم 7 سبتمبر ديب بارنتو منابرت درسة مدرسة الثورة وراتات مهرو أكاديمية ومهنة وراتات عادات ريادة وراتات كيوا دي مدرسة الثورة هجوم طائرات وعام وراتات مدرسة الثورة للرعفة ناي صور تقدمها دي بكليت لمناسبة حاكم أقليم قاش بركة سفير محمود علي حروي وقائد مكتب قيادة مودار صحة برقادر جنرال صحية مكونن لبطهم وكلام سب مزكم سلومة أنفار مدرسة الثورة لا علو وبعدام حادرام علو ذكرت يوبيل ذهبي مد أساس مدرسة الثورة في كادو زايدة تقل فرار عمار وطن بتبل صغرات بدرجة تقليم قبلت وقبلت بحركة مالي 7 سبتمبر بنيارة أنبتام دي بازع دي بالقى بقى وزير إرزق بحر السيد تولد كلاتي وحاكمة تقليم قبلت بحركة السيدة أسمرت أبرها لحضرة وديبة عادت أبعف سورت فتحام لاسك يوم 10 سبتمبر لتنح برنامج عفا موسيقاتكم سلومة بدراتات ريادة وسمينارات لكم كم تقبي ديب نغفة أفعبت وقندع اللي شبه وراتات قبكم صلى الله وكايل إرينا حبروم بدرجة تقليم قبلت بحر كياحة ديب عسب لأنبتا برنامج ذكرت بحاكم قليم سفير محمد سعيد منتاي وقايد قيادة مفقار صحي برقادر جنرال أبرام عندهم لفتحوه أبعف عادات أنبتام لقدومها لصور من متأساس مدرسة الثورة عند أنبتا منابرة وراتات بعد ناي درسة مدرسين وريفعتكم سلومة درسة ومدرسة الثورة دي بحرور ولبزحة انكراتو لتحرر أراضي كويت قل لبدة لو دو وراتات لا لرأيتم أقل مدة 4 معلنة أنح برنامج ذكرة متأساس مدرسة الثورة سمينارات عفا موسيقات بدراتات ريادة هجك تجارب

0: وبرنامج بعد لا كم كم توم. أتقليم مقب بمناسبة ذكرى يوبيل ذهبي متأسس مدرسة ثورت بمتابعة إدارة تقليم ومشاركة مدارس لتفناتا برنامج قبها اللام الذي بمدينة أسمرة ودوارة قبلها لبرنامج عادات فن ورياضة تقل مدة سلس ورحكاف مدارية لقب أقلو كم سلوما كم سلتو مدير عام قسم عادات ورياضة السيد أسمر ومتسق برهان شرحام دي بلا مناسبة مدراء مديريته ومسؤولين مكاتب تعليم دي بالا أسمعوا كلمة متأسس مدرسة ثورت نايريم رؤية جبهة الشعبية لشرح تاريخها وراتكم تندى شرحه لعلامة تاكلن ذات حلفة لتركبت عوته أساس باره مستقبل قابت كم سلليت أبرهو لا برنامج إبدرسة لا كيميا فرق كيهيت عمبوبة إبدقوم لا قدم ياهو أناشد وحليت فرقة عادات كيهيت عمبوبة ومدرسة ثورت وبعد فرق عادات جبهة الشعبية قدم ديبوم فرع تعليم مقليم قبلة بحر قيح أنزمت ميزانوت درسة وقبي ترجمة لقصص محبر قومات اليوم عصر سلس وعصر واربع سبتمبر ديب كند عن الزمام تفاصيل الخبر اللي من منصور عثمان.
1: لمن عصر مديريت لتوكلوا مسؤولين مكاتب تعليم مدراء ومشرفين لشاركوا ديبو محبر قومات ديبو وزارة التعليم مسؤول فرع ميزانوت ووطن امتحان استاز قرم علم تنكئي بقوع ميزانوت ولت مساوى تجهيزات مهروه قلت أكد ديب لقبها لجهد أنزمت ميزانوت تابعو تحزو توكلكم تحبرا استاز قرم علم اندات لا تجارب مشاركة لوكل بمسلة تلا مبرهين دقدم مدرسين ديب لتهاي بارس بحبر اقل خدمو ديبو تحسبا مسؤول وحدة ميزانوت استاذ تكو كيداني ابترتو ميزانوت حبر سافيت قل جمعتو قرروت كمسلهما درجة درساي قل عمروت سيدي دور كمبون دابرها مدرسين سافي ممرحيتات ميزانوت قل للتبعوت فاقدا مشاركة لتهيبات تجاهل لأتزبط أفكار وفهم بقع درسا قل لتأكد سيدي سبتو كمشق أبون دحبرو بقع مهرو قل لتأكد ديبلا سدي أرس حقول هدقو سيدي أرأ وأفكار قدموا ديب دونغوبا مسؤول فرع تعليم اقليم قبلة بحر قيح استاذ رشيد محمد عثمان وراتات ميزانوت بقع مهرو اقل تاكد اقل دهي درس عادات متسدادة اقل هالاقلوم كم سلهما دهر فقريت اقل اتحاياس دور مهم سبت بو مدرسين بواجب اقل تنفع بو ودقري اقل شقو بو اتفاقدا
0: درس ثلاثة دورة مدرسة كادر يوم حتى سبتمبر ديب تاريخ هاي دفاعات دقلبا جبت نافة جولة ودوم لمن لتفنات مؤسسات لتوكلوا شباب دبر تماما دبر بالحت ودبر وفيات ديبابة حو ديبو تاريخ لا كمين وديبو لجرى مستنكر لخص الشرح تهي بيوم مدير مدرسة كادر نقفة سيد يوهانس قالتا ديبها بيا حبري منادل جب الشعبية ديب دفاعات للأجريو للتعجب فرأ لأجريو للتعجب فراست حود ليتا لا تجاقرو لا تركب دي بكم تند شرحا دي بلا تاريخ لجرى دي بأكانات قيست وبخصوص لتاريخ أمر قلها اللي دورو كل كم سلتو أفهمام دي بدبر سبولام دي بلا قبقت ناي متورا راس برنامج دي بمدة حرب دي بأكان من لعلو قدي منادل تخست أباي من أسمرة بتلفون دي بلا قدمه ينشرح دي بمتعبات سوساي ورار دي بدبر سبولام مثل أباي لقبه جومات إيمان وفراسة منادل وشعبكم سلوما جلاب وطن للدفع أو الكالي توضيح فاي حبام لا جولة وفعل ونزر لركبوا تاريخ هاي تحبركم تريحوا وقلوا لا حبروا درسة تاريخ ندال زيادة قل لتحفز وقل لتفسر ديب ندال لشاركوا أبواجب قل لتهاقوا ديبوا وقل لحالفوا لوقت أزكم سلتوا أبرهوا حيث ما تقبلتنا دي بأخبار خارج قلة نتعديتو سنة أمريكا زب طائرات حرب سعودية بلخصص لا تقدم دي بإمام مال عصر 7 سبتمبر صادق ديبوم لا إمام سعودية من أمريكا F-35 لجنسان 4-8 طائرات حرب قلت الزابة لا تقدراتهم اللي ناي زياد عسره 4 بليون دولار ستات سعودية قل طورة طائرات دي بلمت وقت قروب قل تملكن مجال كمسل لا تفح سكرتير قضي خارجية أمريكا مارك روبي حبورها

سعودية ولا عسكرية مقدرتا دي بقى تردوت جابيات كم هلا أقلن لتحبر طورة طائرات حرب قلت الزابة من سلف ناي سنة كلا ألف عسرة وحمس كدم دي بكم سلسان حتى غارير لأفهمهم أمبال اللي لبرنامج زبا دي بفعل كم سلو على دي بعسكرية ميزان قوات منطقة مقباي مفقار صحي تغيير القلب بساء كم سل قدر سب مقدرة جيم موم تشاينا وروسيا دي بإيران قرور لها لا منع لا تابع حشم شغلو قل لتابع أب أمريكا لتقدم إمام أبها لأن حق منعياهم لا حشم دي بإيران ثابت لها لا منع قل لا التلالي دور كمسل أن حقلو شكوة اللي قدمها لا شغلو قل ترايم مرات كمسل ألبن أتأمريام أب أساس اللي هيني مجلس أمن ناي منظمة مجلس كران لحشم شغلو قل التلالي لا تقدرون أي دنقوبة قرار قل إيل حالف منع حلام أمريكا لا قدمت إمام دي بإيران ضغوطات قل لتكلك إمام لا قبا أقلو ناي سياسة رسالة كم هل أقلو تشاينا وروسيا شكوى تقدمها إيران وأمريكا لبتندقوا بعد دولة سنة كلا ألف وعصر وحمس بأساس لا بس حياة واتفاق لا بس حامل لا من جلس أمن دي بإيران ثابت لها لا منع أو قرور لها لا منع السنة كلا ألف وعصر سسكم سالترف على تأمر مناتا بريطانيا فرنسا وجرمن إيران لا بات حتو اتفاق تكيدو كمسال الليت شكوى تحقو ولا قدمها لمنع سنة كلا ألف عصر وحمس بحديث كمسال سبتة تقارير لأفهمهم قبلت كوريا أمن نايلة بخليج هرمز لقب وراتة تجارة دمانة تقل لركب متاتاتي عسكرية كمسال إيتودي أبرهت لا دولة اللي حبرت بطلب أمريكا دي بفرار عسكرية تقل تأتي كمسال قدر دي بلتقيمة محقوة لا تنحاتهم أمننا إلى بحر دمانة تقل ركب أقل تتعاون كم سالقدر لشرحة حكومة قبلة كوريا مناتا أقل دولتها دي بمشاكل آمن للاقات مصدر عسكرية كم سالقيت نسات أمرت رئيس دونالد ترامب قبلة كوريا دي بمنطقة مقباي مفقار صحي متأتاتاي عسكرية تقل تيدي طلب لتقدم دي با كم سالتان حدي بلتذكر إيران بليس ترود كم سالتهيب دي بحزرت كم سال على الطولة لتأمر دول أوروبا قدم الله من رئيس ترامب لتقدم ديبا إلى شبه ليكا كمسال رفعه ولتذكر ضد إيران لقب متأتاتاي عسكرية أمن ناي منطقة مقباي مفقار صحي زياد لكيرم كمسالتو سب مقدرة ديب الحبرو صان حام هلو كاقدم حيسام وحيسات من طبلتنا قل الله ساعة الله للدالة أخبار كبت عدو دو خارج ديب الله أطمام لينا متابعتكم ديب حمد أرس أخبار بدكمان أتغليم قاش بركة برنامج ذكرى تيوبي الذهبي متأسس مدرسة الثورة دي بتقول فتحة فر تعليم أغليم قبلة بحركة يحمي زنو الدرسة لخصص محبر قوماتنا الزمان درسة ثلاثة دورة مدرسة كادر دي بتاريخ اي دفاعات جبهة النقفة جولة ودو سنة امريكا زب طائرات حرب سعودية ابل خصص لتقدم ديبو امام صادقة ديبو ديب إيران قرر لها لا منع للتابع حشم شغلة قلت التلالي تشاينا وروسيا منعيهم قبلت كوريا ديب أمن ناي خليج هرمز متأتاتاي عسكرية كمسل إيت ودي أبرهات متابعتكم محمد

0: لكن إيه ربزحنا من الحليل يتحالف الناني مو ودق لنا تقري
1: قلة تنظيم تنظيم كاتو هتوت عابيكا هتول بيليكا قلت شكا أسك استشهاد قلت تدفع أنت دولوي أنت
0: تقري البولا سام عاميكو شبه سماراتهم لكن تقري عمرو
2: حمق بهلدي مدرسة صورت عيبتو أكجهتو
3: قدام لما سلو ملائكاتو تنتوب لا درس عليهم من قبل حتى يتبطحني

بقيادة العامة وجدتل على حربات حد باور انكر وبكال انكر هنا بأتوبيا قبئ لها على حروبات اندي شنقل اقلا قلعت مقب كل اسات اندات كاركرا الا الحلفة قبئ اتلالت بهلتل على وكد لقب قبأ منادل قويت قلا ابدي ومنون دات عدا مهنة قلا امر برامج اندي اتنت بقست

0: دي بقلب لهليت مدرسة ولاد قلب درس ديبه دي بقى فنبول لهليت مدرسة ولاد فنبول درس ديبه دي بمبات كالا لهليت مدرسة ولاد بمبات كالا درس ديبه مدرسة صورت لكن من كل إريتريا من كل أنواع وأجناس مجتمعنا شعب إريتريا اندجمعوا لدرس ديباتو كطبايعهم أسلوبهم أقبويهم كله من أي مدرسة بعد فنتي لبيلتك إلا تمثل على مدرسة صورت
1: لتنزيم من كين حررت أراضي وشعب قل كانت أطوت استعمار من إريتريا والديول على نضال مسلح بنيت وطن اللي ترف دايكم سلتو اند أمر دا اند يمتسي أبشقل ومهرولة بنا منادل لهدفو أقل لأكد لك أدر كم سلتو سبت أمنا درسا شقا واتلا درجة الله ما بتحا نادل لتبل سقرات ندرفعا سلسلة بتر مثل أقل في يوم لسلل انبله كوت زابتايان
2: جهة شعبية الله تحيلني منادل جهة شعبية لإلى الأمر قل قل قل قل لا تأمر ولإلى الأمر ما هي قل الأمر إلا ما بعد عنا سبت على على وتقرين لما تونا تقرين الأمر دي معلمين سلف بهلتهم اللهم منا شعب ندرس لهم يعني ندرس له اللي ندودو كي ندرسه يوم ندرسه مسهين ندرسه فجر ندرسه حديث نمطو قلنا لا درس بلطو الحاجات اللي ترجمه عند ترجمه كما تقرا درس هنا بلطو
3: وراسات درست جبا شعبيات مره ترود على منا ندال لبعد لتفنتي علاني قلمي من ولا لسقرات بعبيه من يا شعب اللفزاع وقل تنظم وقل السلاح اللي بلع على سقراتنا يا سورتنا ناس كم الناس سقرات من نتبقس لتعليم حتى من اساسنا يا نايا سقراتنا تنظيم علت وبلا كمان لمدرسة ثورت مدرسة ثورت اللي أنا جبي من مدرسة ثورت اللي تبقى سب زحت مدارس دي بحرور أراد جبي على شغل كل أكلي لتنظيم دي بتعليم حصوركم على أكلي دي بتعليم شقكم على أقول له رأيته
2: ما تأكل دي ولا عالم كنت أدرها لو أتلاقي كان رأس على أفكار قلم بتكتب على افكار وهم هنا يات على تقول من ديكون اسك اسيشنال وكاريز من عليه واسك متي لا على برضه ومن اللي يقول على وناي ديش تففل ورقنا حليب بدنا نسوي بلون دو دو وقلن دل ودو نسالو كم انا بت ودا انا برضه كا انا مره لا انبسط نايو نيات على ناي ناي ناي شعب بالمدرسه قد تفتح دي وقلت انبط ونيات على نايوم دي ولا على ادارات محدارات ولا انا ليش بفضل دي بالعلو وقال لما سال مسل حبر ندوادو كا ام بسنا بهلو
1: قوات تحرير شعبيه مدرسين من كارج قل اترب اندي للتاكي الات قل توجد قلو اندي لتصبر نزوم وطافح افسول قل ركب اندي لتعشم بلا اقلا ركبه وات اديهو لهلا اقلو الات حد اتل ادرس هدفو واضح للامر ايتانو قل اتمم شمو يندفطنا لكدم بحت اديهو اتل تحارب بكال اديهو هين اتل عمر لا اقلا دم وعجم دفع على حرره اريتريا اساس لقب اقلا فازع اتصوم وتهدفوا للتسبل منادل قلت بنك أدران لقبع لقبع قل حريت وتحرير لكدم تنزيم من قبي أو ما جبهت ات محبراي ورات عادات وسياسات ات دبلوماسيات واتفازعات تعبئات لودة أجهزت مثل اندت أمدت إيجيست من إيجابي لأقل إيتنات سبتي تأبتزح صورت بهلت مقاومة استعمار وندال جلاب حق بنا انديت قبي كل مؤسسات اندكم كمت قلت هير الوجب
4: كا رأيك من قبل يعني منهج على ولا منهج أبا مدرسين لذيب زمن استعمار أتوبيا لدرسو لعلو محيربت وقدرات العالة تقولهم تجربة العالة تقولهم سرهم ناي تيتاي دروس لركبو وسرهم لدار سام سرهم ما هي يعني سكسة بعيسة مناي تاسعى لبتحول لكن بتقري انتم بس وتجريته ولا أمرت أن تبهله لما تأو علو اللهم توم يعني لما درسين لعلو أما لكن لنا إلى منهج اللي كان من قبل لسبب لا تحنك أدرت العلة تقولهم كم سنة كارا ولد مايكل كم سنة كارا نجوسه ولدو إحنا بدو جملة سام عندي يكون نوصل شرحه قبل حرة ولهم لما صلوا دي بناي كارا تقرينيا من قبل كارا ألم سجد تصفاي كارا بيتروس هيلا مايرا هيلا مريم كارا قلاب هيلة وبعدام مصلوا اللهم توم لا سلف لما نهج لا لأسو سامو بلطو
5: أجل مسئل الله مدرس عندنا ككوميتي أبنا يتقل أنا يتقرني لأدالو كتوب بتقرأ نترجمه لا تقرأ نترجم يعني أورم النم أناتو إسماعيل محمد شهيد إسماعيل محمد أولا على ديو راكل والعالم من طلبت أيوة وأنا عالكو إذا قلنا ترجم يعني فجر لنا درسة ده ترجمناها نقيس حارين أكبو ككتوب قبل مشكلة التا كوميت على أنت تقرأ مشكلة مهلا بزح للهجات لله بنابينتو
0: مدرسة ثورت سيفنا إلى تنظيم علت سيفاته سيفنا إلى تنظيم ورو مشوار حقه لتبقس سيفا هنا اللي سيفا إذا ترفعه حاجة ترفعك مدرسة ثورتي إقل ترفع تترفع علت وإقل تخدم تتخدم علت أول منهجنا إرتيا للجربة دي بمدرسة ولا الجربة دي بمطلاب مدرسة ثورتهم نا اللي نا 50 سنة نعيد له لنا نا يوم منهجنا سوا بصحنا كولجات بصحنا توقع للدريات بصحنا اللي لأساس نايو من اللي مدرسة ثورت دي بزيرو لأنبتت من نوتة كمدرسة ثورت كل اللي جرب دي بالعلات جب الشعبية أفكار نايا تحرير أراضي وشعب اللي بالفكرة على سبيله تحرير أراضي أمور تبط على القطب رصاصته لقب تحرير شعب لكن علمته بعلم وبتفزعته شعب لفزع لتنزم لتسلح لتعندق لتبلع على لا أول هاي صغرات لا لفزع لتفزع لا لا أفزعوت بدراسته بعلم تلقب كأساسنا علم جيب جب الشعبيت إلا مدرسة ثورت لما بعنا يهو تاتا
1: من قابل بعد بيج اي بهلت زيرو دول ترئي قاد مو تاتا محازاتا وأودقا من مستير حاك في هلان دتبه اليوم واردوتات لتقانا قاقلو لهلا قازيلب سرزبن بأمان من اللي حليلاي وإلا عنك اللي اندت فررا اللي كل سرقل اللي أوقع التبل سألاتو لأتفكركا اللي بنون دي قبي أي فك ورتعات تركبت كأقل علم وتعليم أكل اللي أمهولة وندتبه ما تحسبه تتفكر اتسقادهم جردت كريتت انت لدرسة لأدرس ولا درسة لدرس لتبل سقرات اند رفعو بل آلات بل كتاب وقلم تافح مسكب ومنبرت وطيت سيما آلات اند يتوبو اقلا برحفقر من دهايف موت اتلعالجو ابجنيتم لفقرو واتقبي وحيز وعشم سورت لقيل اليوم عمر حرب وقتال لي بتحو تلوم اتلاكروي لعلى دول تسمع ما لرئيات وإيتان أكل أي رحيب فكرو رتب ورئيات وفاتنتكم على التأكد
4: مدارس منا تباطو لتباط يكون العرض لهم لعبيت لنيت تلعب نيتنا إلى مدرسة صورة تتعاون لقدرة يعني اتصوم أو فوي مدرس ونيت لبو درساي لهبولة كمتت ولا بقور ولا الهيب مدرس سبت على طول تعوه لقدرت بليتو قد تعوه لقدرت لأنه دروس مثلا منهج يوم منهج سافة بنا والدول بتعمل منهج هلا منهج قلت حلاوك قدر قل قرم قدر قل سنة قدر آخر لكن لتاكيات لمدرستو
5: التوكم يتلا كمان كم سهلو علنا من منسأ لمسأنا من باسأ لمسأنا من أوردت لمتانا حبر بروت لعلى كأبي لهجة أقول لأجني هنا قربهم حتى كلمة لهجة بالله اللي كنا لا دالك بالله ليكم أبي وأنا أقرب أنا أقرب قلهم ما سحقوا لأنهم قبلنا مثلا هذا الأمورة إنبل سمهر لمرة لبوني إيه وبيلكم قبل أمرة إيه وأنا ناي سمهر لمرة لبوني كل مشاكل على كمن يدي كون يديو لابراتور ناينا لجنيتو
0: انت الامر كها قلت حنتيك هلا قلت امر رابعي بصحكا اقل كال اي واولاي تدرس حمساي بصحكا اقل سالساي وكال اي كنت بالفكرة على الدباء تنظيم اللي هي

0: ما أمصي عدم حدينا مقدرة أدام ومدرسين أمصي ولا بدهي جهال من شعبنا قل بدي بول البل مبطرنا جب الشعبية تثبت على جهال قلت أبدأ كم قبل بل هلية تقلك قلت تفرر بك كبل هلية تقولون فرروا ديكو حنا بعمرنا ببشالتنا بدراستنا اندبشالنا عقمنا معلمين لقبانا يكون الى معلمين لقبانا
1: ولا لما تعور ناي ميزانيات ناي عفوش ناي شغل ناي مدالاي ناي مناهج ناي حاجات مزح اللي تبطحن هلا كما دي بتقرم بالله دي برأستكوي شغل ترأستكوي للشغل على كل حاجات مزل قيس على فلت مسائل ناي تعليم مدالاي ناي مناهج والأدراسات دي بشعب قيسات دي مدرسة وردي بكل الأمور مثل قيس على قبلة لنيتك لي على الهدف لي للشركة دي بكم على الخدمات لرئيك كاملت

0: حسب عربي اللي درسته ولا انجليزي اللي درسته ولا لكي بدات قل امر تل بالافكار تبو متنكا عري نفس اللي جاك لا تامر افتقريت قلت درسته كان عند تبلو كبدت على الشعب قل فاهمه مسلو كمان لما تاور لما داليت كمان مداليد لحاجات اللي تكتب للقراء ممكن منا كتب بتدرس عند امبتكا قل دراسة قل سدل عطر كتب بعد اللي تاسب بدي عليه تو ما تاكل بعد تو زي بالله شعب سني اللي في مكة بالله لسديك حاجات مكتوبة يتركب بالله برد للوقت للأمر ما لك يلا الأمر معلمين ما يهلو بعدم سلي كل اللي ما تاكل أكل أي نيات على تقلهم المدرسين بالذات بقي أم للأدرسة سلف ناسهم قل لها أم قل لدرسة قل لها أمر قل لها قيا حبرد قل لها أم قليل قوي قل أدرسة يعني كتبت من ألوان بديل نايا كتبت قل لها دراسة لسد يام حاجات ندالة وقل أدرسة مرة كبود على لكن بفضلنا يا مصابنا يا معلمين وشغل نيات من هليات كل دول قبيه هليات نيات من بكا وملو نيات كم نشق قبيه سبت هليات لما تاكل تحلفا والشقة بو دي نتيجات ما تحفلت
1: والله لا لا ما لا لا لو وعي سياسي لا لا لا على لو وعي سياسي لا على ثوري وعي سياسي لا على لتدول هي العلا ولا يوم لحلا ولا يوم كل قال شهادة ان صابطة ما تساكا دحرات اي حاجة ان رافعة ما تساكا لفعل دول تريو لبي لو لبعد ما مليت لحتى حسات لقل ان دراسة اقل عارف او ما حتى حسات ان دراسة اقل تخارج شفك تريو ليهم انا ما عاد قدام مخلوقام وعاد مدرسيني ناسوني من اللي سألوني بيني بل يسولي يامرني لكن قال يجرب ابو مقبي قدام لما سلو ملائكات تنتم لا درس عليهم من قبل حتى يتبطحني
2: لو كاي لاقل لك كبدا من كبد تا تتحزل هليت اقل بصح كم سلك قدر شموي الاول يام كم سل علو يوم من تحسبه محجز لاقل لك كبدا من كبد بمعظم قلرها ولا تحلف كم قدر شك يتودي كرس اسات صورت والعيد رساس كالحيت اتوديهم لمتع ورار من متع انبال فرهت وفجع لمتع من متع ليتحسس مشويت وشنربكم ودتو اندت اكدو من مباطرهم تنكسي بيلو
3: اذا ناي تقري لغة ناي تقري الحروف قزت حروف قز قام نقب كل تقري لتأمر أبهي قانا إين درسني يبع عربي تلان درس البل مقابلة مزين يعني حنا باللي ندرسني الحروف نهجز إي فتواني إي حزوة حتى كالايتيني بلغتهم مدرسة أمبوتي كان قدم الله
4: لا شعب كلا صنعت على يقولوا حتى إلا لغتها أم قرمايكا يتتعدل بنا قرمايكا منو يتعديني حنا يعني هذا كلاع وموكس وميتا عند درسنا منا في عرب قل درس بولي بالقدام إلا تساحل علت ودي باركة علت ولا تكل علت اللي بالعلى إلا يعني لشعبنا من التبع مثلا كعروبيات للتبع هذا بيننا عروبيات وبيننا هجالة أم واللي مشاكل هلا بلوت انت تتمنى العروبيات وانت انت انت انت وانت تتمنى هذا الهجية اللي تو مشاكل صادف على جنينا يعني الهجية يوم اللي ما قلتهم في عمتو مو ودي قلهم تو للبل قدام على
0: هذا اللي درستنا هجية بزح قوي كود على حتى لشعب ناس الأمري على نه قل مدي بيرجريا الأيام هي العلا لا ما مدارس لمبوط على بدر زمن الحكومة تريجريا بتقرنيا عربة على هو ديبا محرينيات كهيرا كله بلا دي إريتريا بلغاتنا إريتريا اللي تحيب تعليمي على لشعب ناس بالذات هذا شعبنا ناي تقري كل علاقاتنا هي مثل الدين مثل السودان مثل الجيران نلتن دول عربتو يمكن حدا من نمل دي لنا إسوبيا للعلاق لهم لهم ما بقى محرنيات لدراسة العلاق باللي بتقريت اللي تحيب تعليمي علاني ولا

0: قوميات البعثات من إريتريا من ترى حتى اللي تهيبه بتعليم يعلى كالي ناس الدولي ما يعلى الدالب ومناهج لقباء كتبت لقباء كالي يعلى لثقافة ناس أنا قراءات وأنا كتابة بلغة أم يعلى هذا كل اللي عندي هلا قلت أم بتكبوت مرة ولا الأدنى ما قل فهمه أدنى متعلمه من طفل يا بعرف درسها يا بإنجليزية يا بأمارنيا يا يريد بعد جيسا كبهجية بعد تعلمات بالنيكا بتقرأي تعلمها بنارا ولا بكنامة ولا بداويت اللي يعلان الأعصاب سبت على ده حاجات اللي تأسس كل ده الكبوت
1: اللي أبا عجوي عبايلة كلالا أو الدقو محزات مأتين واي ومسكب سبقبي علاني اللي جامعة علم وعيمات مهرو عند قبقى تلو لتكرأتو حنان أناشيدو أقعزوت حروفاتو على بو من قابل قالوتو تسمع لك
2: حنا ابتقلني أبعربي قام قب دي بالله كان شكا دي ولا خارج نشكا وقلش بون قدر تقر لكن ايه طبعا صحنا من الحريري تحال فناني مي ودق لنا تقرا دبيلو ابونا بمدارس قلنا نفتح يا مالو بصعوبات على
3: ولي تقرا يا كان من قرف اقرت متو دروس تليكم لنا بالحال دراسه بلد كتابتكم سلطو دراسه بلد يعني فهمكم سلطو ابو علمكم درس هجيا اليتا هجيا يعني مشاقيت علتا لعلم درس بان يكون بان اندقت لتودي يكون الا اللي بالعلا وكاسات دي بقى والد انسات لا على ما تاكل عبيت انه لا انسيت لبا طباته اي كان بطه ومغتي ديتو لبل ادل اللي بلن كرورو تالا ابان كرورو لشعب امانه دي جف الشعبيه تاعت
1: يوم جنبوت بحتتو من محلات ماللاتو بدرسا محلاف اقر تتركبتي نبرتني لعشم حررت اريتريا اندي يكون مؤسسات تعليم عفيت صنعت سلحت وبعد مؤسسات دبنيكا اساس حتى دوله اقلك بالك قدر وراتات قدما
3: تا دي باش عبد بو غازيلي بو ودو جوله ود يوم هانك عشان اتحمل كم سلام نامسه سلا انسو مسلا سبو مسلا جني دي بو بو كسته وكلات كات بلا وتتهاجك ولا نفر دي بهلا لدي الامر تم ها تايلو لبلاكا كنا بيرو لجينا هين متي لبلا سامع يعني بحرنا يناي تجري دي بلا قفو تبع حرز بلا قفو فجر كلكل انجيس دي كلكل دي بو منوي دورن بلا اشعب نوي دور الحر دغنا ك منا عمل حاريد يعني كان حتى بنجيس اسمع انجيس ولا غلط جيس كبتاش عبك نكلل الا ذا هلا يوم قبل هلا قبل هلا الله عال كنا مدرسين دي بشعب ده جيسو دول نجيس يعني قلنا بلا ونستي يكون نجيس دراساي كفال تابعوا لكم ولكم كفال ولدكم كفال ليت الا ولكم كناتو الا ولدكم كناتو انتم هين درسوا جب الشعبيات هدفا ليتو جب الشعبيات حديد قلت انت ليت ايفا قلت ادرستو الا انتو هين شغل سياسة الشعكة
2: هذا مدرسة فتحت ليت عندنا قبل مدرسين يهلو ما يهلوني الا يعني حتى منا صعوبات على قلنا اجا مدارس بماريا قلنا نفتح دور حزينه حال بعد على ابونا بس من الا والهلو قلنا من الا من الهلو عدو للبلد منهم قلنا سابنا تقولني لك باي اي اي اي قوميت لك بقى انا لا تقولني الامر اتدرى يذكرون لكن شهر دراسة تبقوم ببتقري يعني مثل شعب كفندو ديكا تتفاهم
4: اللي ما توفايلو وصبا اللي حنا انقر عنا اي حنا تري نعرف لا لا لا لا لا دول عليهم بسمول تري نعرف دول ان انا سحق جماعة عباية جماعة نيش ندلبلونا سنبات عباية سنبات نيش باها لها جماعة عباية جماعة نيش ندلبلونا ان انا سحق التوم وندنبل يعني بزهلو دينا فرنتو كا عجايبت لا لا لا لا قبع لات يوم دول تريو ما حالك تبل كان لما درجاتهم هي الفنا تعالى لما درجاتهم دراستنا خلصوا هنا اطمو يكونوا بلدتهم كنت يعني لا لا لما جارنا يوم ولا ما استبالنا يوم

0: انت خوف زي تبي
1: حق خيري خيري اسكت اخا انا زي مزو ما عدس احبر ابيلك تخصني انت عبسك
0: انت ما فلي لك ابو فليك
1: انا زي قرات كده دافيه قرات كده دافيه زي اللي تصرفي لي تصرفك انت عقرك يا عبد الرس يديب كزلخ
0: فنسك زروا اصلي امي
1: بيتا بيتا لكن زروا اصلي الله
0: هو
1: اذا مزرع بدي فيك صقل يا مرصه كل حاجه
0: يما
1: زروا بعت تلعب
0: وزرعت
1: جيت
0: المشي نايت امسي وزرعت
1: ابيت هاي كرهه اي انا استعيه
0: انت لا زخلف الفكه
1: صغير ولا ما تكوين ولا فاس كوين
2: بالو خير وجدي كل تجرب من بالو خير حتى شدوه هاي ما هذا خف الحول اي تعينون ولا برهان يا استاذات
3: انت هيدا
2: نحن اكو كاب عدكم بقسكلنا نساوي كقتل امبر سب صيرنا عدخن ملس ايكوننا سلازي نسخو فرقهم نود زوكو سكنكم عد تملس
3: هو
2: اذا فرقنا جن مزوم كباب عد خينا اذا بوتا فتشنا نساوي كقتلنا عين ملس لنا الى ابص بلا
4: وي انا ساوي ثاني
2: انت تسويتو سي كم زلنا تسكيمنا انت اتناسي اي تسمبل ندخو
3: اوا ها انت عم حتو رحنا انت عفلول مش مباراي ترفان هي كن حزنان وتمو ريا تقبطو و
4: وي انا
2: دحان دحان وحش دازي وحش زلني سرعه

0: Pinta.
1: Aquí también. ¿Qué me lo son?
2: ¿Qué me lo son?
0: ¡Ay! ¡Ana Saúl, Ane! ¡Va, adiós!
1: Dan, Dan, wait, Annie, Isabel. Dan.
0: I'm going to be a little bit more.
1: Hey, if she ain't that, if I'm taking that, what? If you're flat, I'm flat, I'm flat, I'm flat. Hey.
3: Wait, I'm going to look more than what I'm going to do with you.
1: Anta. What are you going to do with me? Is it going to be a little bit?
0: Hand, hand, hand. What the fuck is it?
1: Ah, she's going to be a little bit.
0: Wait, I'm going to be a little bit.
1: Hurra, Dan, hurra.
3: Wait.
1: بزي ابي لعد خيت
0: ابي نير كتبو لخي ابي نير كتبو
1: وا كاين عين عد انت راكي وا حميتك شنو ريو
0: بچ ما مغريت هاي منو كان
1: وا
0: مسخه فطيره
1: مسا مغريت مسا دان كخيد دغلتي في منالبات منالبات ها زخونه نغير نتلي حدش نغير ابعدك ريقو صلا بيلك مزي كنتا نغبرا تمزي دا ولا ولا ولا زين اقولكوا عينهم كا تحت يالا
0: فريتي درو مرعى نغير وراد مرعى خينه مستم دا ود خاطي تاساتي بتنتن كوت ولا
1: عدختاتو
0: دقدقو
1: كده بالدحنا يتحمق

0: أتعينه
1: أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أتعينه أت

0: እቲ ናቱ ተለዊሱ እቲ ዕድሚ ተሰንኪቲ እዩ እቲ ናትና ድማ ተለዊሱ ኣሎ ፅንዓት ይሃባን ታቦቱ ንብዓት ይኣኽለና ኣይንምባ
1: መዓላት ክንት
2: መዓልታ ሽሞይ
1: እንበል
2: መዓልታ ሽሞይ
1: ናይ ድሓን ድኽና ኣትኽና
2: ድሓን ኢና ድሓን ከኣይኮና
1: እንታይ ተረኺበ
2: ውራይ ቆፀራና ፈሊጡ ዳስና ክግምጥል ንዓኻ ቐትል ንዓይ ወሲዱ በረኻ ክሕፅነኒ በዓልቲ ንዱ ክገብረ ንሳውን ወዲዩ ኣሎ
1: እዚ ሞ እንታይ ዘሻቕል ኣለኹ
2: ተሻቂለ ይኮንኩን ሽማይ
1: እንታይ ደ
2: ኣደይ ውራይና ብገፊሕ ኣቦይ ድማ ብጭልቕ ክብሉ ክሳብ ሒ ሕኒ ንብሃሉ ኣለዉ
1: ሒዳ እንታይ ኢና ክንገብር
2: ንገብሮ ዳኣ መሊ እዩ
1: ኣይኖ ድፍለት ክልዕልማ ንምፈልጠ ብቃዓ ጥራይ ከምዚ ኢል ክስተንፈስ ክለየ እምበር መዓልትና ድያ ክትኮኑ መዓልቱ ብሓንሳብ ኣለና ሰብ ጥራይ ትሻቕል እዩ
3: وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين

المشاهدون الأكارم، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها من الفضائية الإرتيان، سهلها بالعناوين.

فيتو روسي صيني ضد تمديد ولاية خبراء العقوبات على إيران. الهند والولايات المتحدة تبدأان مناورات عسكرية مشتركة. رئيس كوريا الجنوبية يستبعد نشر أسطول عسكرية في صراع الشرق الأوسط. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. نظم اليوم 18 سبتمبر كرنفال شعبي ضخم في شوارع العاصمة أسمرة الرئيسية احتفالا باليوبيل الذهبي الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة. وانطلقت الفعالية التي نظمت بالتعاون مع مفوضية الثقافة والرياضة وإدارة الأقليم الأوسط من شارع الشهداء لتنتهي في ساحة الفاتح من سبتمبر. وشارك في الكرنفال الذي استمر ساعتين أكثر من 10,000 من سكان 13 مديرية في الإقليم الأوسط مرتدين الأزياء التقليدية، بالإضافة إلى حوالي 500 طالب ومعلم ومشرف من مدرسة الثورة، يتقدمهم وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ووزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد. وتضمن الكرنفال لوحات تحمل أسماء المناطق التي شهدت نشاط المدرسة في الأراضي المحررة ونشاطات طلاب مدرسة الثورة، بالإضافة إلى محتوى يعكس نشاط المدرسة وفرق الورود الحمر. هذا وتستمر احتفالات مدرسة الثورة بالذكرى 50 لتأسيسها، والتي بدأت في 17 سبتمبر الجاري بعرض حتى 20 سبتمبر الجاري. افتتحت في إقليم القشبركة يوم 16 سبتمبر في إدارة ضاحية تخول بمديرية ملقي فعاليات إحياء ذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة تحت شعار ذكرى مجيدة دافع لبناء الوطن. واستهلت الفعاليات بوضع كاليل الزهور في موقع دفن عدد من الشهداء أو من شهداء مدرسة الثورة الذين استشهدوا خلال الهجوم الجوي الذي نفذته قوات نظام الدرق في ديسمبر 1983 تكريما لتضحياتهم وتخليدا لذكراهم. وتضمن برامج إحياء الذكرى التي تستمر حتى 20 سبتمبر أنشطة ثقافية ورياضية وفنية تستحضر تاريخ مدرسة الثورة وذكرياتها، إلى جانب الندوات والمعارض التوثيقية والفعاليات المختلفة. وفي المراسم التي أقيمت في تخول جرى إشعال الشعلة ووضع حجر الأساس لنظم تذكاري للشهداء وغرس الأشجار ووضع كاليل الزهور. وأوضح المدير العام لقسم الثقافة والريادة السيد إدريس صالح أن فعاليات رياضية وثقافية وبرامج أخرى ستنظم اعتبارا من 17 سبتمبر في مدن بارونتو وتسني وغردات. وفي مدينة بارونتو عرض في 17 سبتمبر معرض توثيقي تناول حياة طلاب مدرسة الثورة وأنشطة التعليم الأكاديمي والمهني والأنشطة الثقافية والرياضية والإنتاجية التي شهدتها المدرسة، إلى جانب توثيق الغارات الجوية والأنشطة العامة المرتبطة بمدرسة الثورة. وشارك في الفعاليات عدد من المسؤولين من بينهم حاكم إقليم القشبركة السفير محمود علي حروي وقائد هيئة أركان المنطقة الغربية العميد سقاي مكنن، إلى جانب عدد من المسؤولين وأولياء وأعضاء سابقين في مدرسة الثورة ومشاركين آخرين. بدأت روسيا أمس 17 سبتمبر في إقليمي شمال وجنوب البحر الأحمر فعاليات إحياء الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة تحت شعار ذكرى مجيدة دافع لبناء الوطن، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة والبرامج المتنوعة. وفي مدينة مصوع افتتحت الفعاليات بمعرض الصور بحضور وزير الثروة البحرية السيد تولد قلاتي وحاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرت أبرهام. وتستمر الفعاليات حتى 20 سبتمبر، وتتضمن حفلات موسيقية ومسابقات رياضية وندوات، فيما تنظم أنشطة مماثلة في كل من نغفة وأفعبت وقندع. وفي إقليم جنوب البحر الأحمر بدأت الفعاليات في مدينة عصب، حيث افتتح معرض للصور بحضور حاكم الإقليم السفير محمد سعيد منتاي وقائد المنطقة الشرقية العميد أبراهام عندوم. وتوثق الصور المعروضة مراحل تأسيس مدرسة الثورة وحياة الطلاب والمعلمين والمشرفين والأنشطة المختلفة التي مارسوها، إلى جانب الحملات التي نفذها طلاب مدرسة الثورة لمكافحة الأمية في المناطق المحررة وشبه المحررة خلال فترة النضال. وتتواصل برامج إحياء الذكرى على مدى 4 أيام، وتشمل ندوات وحفلات موسيقية ومسابقات رياضية وجلسات لتبادل الخبرات والتجارب، إلى جانب عدد من الفعاليات.

أخرى. تتواصل في الإقليم الأوسط فعاليات متنوعة بمناسبة إحياء ذكرى اليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة بتنظيم وإشراف إدارة الإقليم ومشاركة عدد من المدارس. وأوضح المدير العام للإدارة الثقافية والرياضية السيد أسمرم تسقى برهانه أن البرامج الثقافية والفنية والرياضية التي تنظم في مدينة أسمر ومحيطها قد سبقتها استعدادات مكثفة استمرت 3 أشهر. وخلال الفعاليات أكد مديري المديريات ومسؤول مكاتب التعليم في كلماتهم أن تأسيس مدرسة الثورة يمثل حدثا تاريخيا يجسد الرؤية بعيدة المدى للجبهة الشعبية، مشيرين إلى أن الإنجازات التي تحققت رغم التحديات التي واجهت المسيرة تشكل أساسا لمستقبل أكثر إشراقا. وتضمن البرامج عروضا غنائية وموسيقية تقدمها مجددا فرقة الورود الحمراء إلى جانب فرقة الورود الحمراء الثقافية التابعة لمدرسة الثورة وعدد من الفرق الثقافية الأخرى التابعة للجبهة الشعبية. نظم فرع وزارة التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر يومي 13 و14 سبتمبر في مدينة جندع ورشة عمل حول معايير تقييم الطلاب وسبل تطبيقها بمشاركة مسؤولي مكاتب التعليم ومديري المدارس والمشرفين التربويين من 10 مديريات. وأوضح مسؤول شعبة التقييم والامتحانات الوطنية بوزارة التعليم الأستاذ جبر ألم تكيم أن الالتزام بمعايير التقييم يكتسب أهمية كبيرة في الجهود الرامية إلى ضمان إجراء تقييمات تعليمية فعالة وتوفير خدمات تعليمية متوازنة داعيين المعلمين إلى العمل بصورة منسقة في هذا المجال والاستفادة من خبرات المشاركين والتضحيات المدعومة بالأمثلة. من جانبه أوضح مسؤول وحدة التقييم الأستاذ توكو أوكيداني أن التقييم يؤدي دورا مهما في جمع المعلومات الدقيقة والاستناد إليها في اتخاذ القرارات وكذلك في تحديد مستوى الطلاب، مشددا على ضرورة التزام المعلمين بالإرشادات المعتمدة الخاصة بعملية التقييم. وأكد المشاركون أن الأفكار والمعلومات والتوجيهات التي طرحت خلال الحلقة ستسهم في تعزيز كفاءة الطلاب معربين عن استعدادهم للاستفادة منها في عملهم، كما ناقشوا عددا من الموضوعات المتعلقة بتحسين جودة التعليم وقدموا آراء ومقترحات من شأنها دعم العملية التعليمية. وفي ختام الحلقة أكد مسؤول فرع التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان أن عملية التقييم تؤدي دورا محوريا في ضمان جودة التعليم ولا سيما في مساعدة الطلاب على اكتساب عادات التعاون وتحسين مستويات التحصيل المتدنية داعيا المعلمين إلى توظيف عملية التقييم بصورة سليمة ومتابعة نتائجها بشكل مباشر. أجرى متدربو الدورة 30 لمدرسة الكادر في 12 سبتمبر زيارة ميدانية إلى التحصينات التاريخية للجناح الأيسر لجبهة نافا. وضم الوفد شبابا من مؤسسات مختلفة حيث زاروا مواقع دفاعات تماما ودفاعات بلعان ودفاعات وفيات وتلقوا شروحات حول تاريخ هذه التحصينات والأحداث البطولية التي شهدتها. وأوضح مدير مدرسة الكادر بنعفة السيد يوحنس كالتا أن زيارة المواقع التي شهدت تلك الأحداث والتعرف بصورة معمقة على تاريخها تكتسب أهمية كبيرة، مشيرا إلى ما وصفه بالبطولات التي أظهرها مقاتلو الجبهة الشعبية في الدفاع عن التحصينات الصعبة الاختراق. وخلال جلسة تبادل الخبرات التي أقيمت في موقع دفاعات وفيات، قدم المنادل القديم تقسي أباي الذي كان متمركزا في الموقع خلال فترة المعارك إفادة عبر الهاتف من أسمر تناول فيها المواجهات التي دارت مع القوات المعادية في بداية الهجوم السادس وصمود المقاتلين والسكان وشجاعتهم إضافة إلى التضحيات الكبيرة التي قدمت من أجل الوطن. وأعرب المتدربون عن ارتياحهم لما اكتسبوه من معلومات تاريخية معمقة من خلال الزيارة والجوانب العملية والنظرية المرتبطة بها، مؤكدين أهمية الحفاظ على تاريخ النضال ونقله إلى الأجيال القادمة ومشيرين إلى أن الوقت مناسب للاستماع بصورة مباشرة إلى من شاركوا في تلك المسيرة وتوثيق تجاربهم ونقلها بالشكل الصحيح. مشاهدينا نشرتنا مستمرة ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم. عالميا استخدمت روسيا والصين حق النقد الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار أمريكي يدعو إلى تمديد ولاية فريق الخبراء

المعني بالعقوبات المفروضة على إيران حتى سبتمبر 2027، ويطلب مشروع القرار الأمريكي من فريق الخبراء تقديم توصياته بشأن تحديث التدابير الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة خلال 90 يوما من إعادة تعيينه، إلى جانب تقديم تحديثات فصلية إلى لجنة العقوبات وتقرير سنوي إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ التدابير وسبل تعزيز فعاليتها. كما يحث المشروع جميع الدول والهيئات الأممية والأطراف المعنية على التعاون الكامل مع لجنة العقوبات وفريق الخبراء، وكذلك تزويدهما بمعلومات عن تنفيذ التدابير وحالات عدم الامتثال، ويعرب عن القلق إزاء أنشطة إيرانية بما فيها الأنشطة المرتبطة ببرنامج الصواريخ البالستية ومخاطر التحايل على التدابير المفروضة. تجري الهند والولايات المتحدة في مركز التدريب الخارجي بمنطقة أولي في ولاية أوتارخاند شمال الهند النسخة 23 من المناورات العسكرية المشتركة يود أبي هياس. وذكرت وزارة الدفاع الهندية في بيان أن مسؤولين عسكريين من الهند والولايات المتحدة خاطبوا القوات المشاركة التي تضم 600 فرد من كل جانب، مشيرة إلى أن المناورات تجري بالتزامن في كل من أولية بولاية أوتار خاند وميدان مهاجان للرماية الميدانية في ولاية راجستان شمال غرب الهند. وأوضح البيان أن المناورات تهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية المشتركة للجيشين في استخدام مجموعات قتالية متكاملة ضمن تداريس جبلية وشبه جبلية، مع التركيز على العمليات التي تعتمد بشكل أساسي على قوات المشاة. وسيشمل التدريب استخدام الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل لأغراض المراقبة والاستطلاع، بالإضافة إلى استعراض أنظمة أسلحة حديثة في ميادين مهاجان للرماية. أعلن الرئيس الكوري الجنوبي أن بلاده لن تنشر أي آليات أو معدات عسكرية في منطقة الشرق الأوسط قد تؤدي إلى جر سيول إلى صراع مرتبط بالحرب الدائرة مع إيران. وقال في مؤتمر صحفي بمبنى الرئاسة في سيول: لن يكون هناك أي انخراط أو تدخل في الحرب، لن ننشر قوات أو موارد عسكرية على هذا النحو. وشدد الرئيس الكوري الجنوبي على أن بلاده لن تسمح بأن تتحول إلى طرف في المواجهة الإقليمية الدائرة، مؤكدا أن أي مساهمة كوريا الجنوبية في المنطقة ستقتصر على الجوانب المتعلقة بحرية الملاحة دون أن تشمل أي انتشار عسكري قد يجر البلاد إلى نزاع لا تريد جزءا منه. أظهرت دراسة علمية كبرى تمت مؤخرا أن فقدان الجليد في العالم بدأ يتسارع بشكل واضح خلال تسعينيات القرن الماضي. وفقدت جرينلاند والقارة القطبية الجنوبية نحو 12.5 تريليون طن من الجليد منذ عام 1979، ما أدى إلى ارتفاع مستوى البحار في العالم بحوالي 3.2 سنتيمتر بحسب دراسة علمية واسعة النطاق. وتبين للباحثين أن وتيرة ذوبان الجليد تسارعت خلال العقود الأخيرة ولا سيما منذ تسعينيات القرن الماضي، ويرتبط الجزء الأكبر من هذا الفقدان بارتفاع حرارة مياه المحيطات، ما يدفع الأنهار الجليدية إلى تفريغ كميات أكبر من الجليد في البحار. سادتي سيداتي، إلى هنا تنتهي نشرة هذا المساء، لكن إليكم في ختامها أهم أبرز العناوين. عرض كرنفالي بمناسبة اليوبيل الذهبي لمدرسة الثورة. ورشة عمل حول معايير تقييم الطلاب وتطبيقها في إقليم شمال البحر الأحمر. متدربو الدورة 30 لمدرسة الكوادر المهنية يزورون جبهة نافا. فيتو روسي الصيني ضد تمديد ولاية خبراء العقوبات على إيران. الهند والولايات المتحدة تبدأان مناورات عسكرية مشتركة. ورئيس كوريا الجنوبية يستبعد نشر أسطول عسكرية في صراع الشرق الأوسط. انتهت نشرة هذا المساء، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: حلو ستغرى مش هب تمغير مغير لي
1: هو انت في طن او هو نحنك اتقطع قدي كيلا
2: كوتكت مين هبتقطع عم ندمتي
1: وي حلو انا سي كتقطع تنبر كتقطع الى
3: اتمعري نسخ من ماما ده بحاله وزيت بليا
1: انت قلت حما طبقه
3: انت قلت مستمن دغس خيط طبقك حرك
2: ازغالي تصبقتي دحاناي تقدس الله انت ملحسك يا خمت ملكع اخوي كفوكو كيف هذا راح يتزرب
4: يا اي مالهب تقاقيقي نهيلنسي انت توصل له
2: دحان دي خاز حوي انا كوب زعبا قصا يتزرب زلو
3: ولا قصا خنت توصل له دليخي
2: انت كوب تصال له نعاخي يوصل له قدي هو اريد اللي ده انا كوب مسع الزنبر مسع خدوا دا ديريا
1: ايه ندات صحبو كم زنا جبرنا قوي انا شادنا دلنا ناي زغلو طنق خاص خن دخي كريك
0: وا زو فرح لنا متري هابوني السرات هكيرا
2: انت نذهب هرميا مالك كدي خي هيا بالحر بترها بيامو تمصع انا نذهب انا خاص الناس بنت تخن خير اكي نعي هاي قربلي
0: هادي نذهب عباس لزخنت سي نقدقد من قدقات انت سمعاس اي تدهد ياكو عز بلا زون مختاري لي
2: عباس لزخنه أولي كنو دونيركي إخي أنا نستخن انتخوني مزاني إنا نخول انت زي كون أخأس نايزا بشدش تور حزا عبيكس كتاقانا نتي مقانا نتي
1: بل كن أدري مهرب
0: بلو ميرسس بإيدام بإقران متع
2: نام زبادية ميرسي تبطوطي ميرسي نشتي ميرسي حنجال قلعة ميرسي تبط ميرسي عيد ميرسي لقاس ميرسي بوق باق والله وا تاين اخوان كنت تحقو
3: ماما رهادي ميرسي كونت المتع كانت تقول لك زي ميرسي نشتي بولو انتو بلو ماما رهاب كعباي كلاس نشتي بولو نختب الجميرة مالتاي
2: برك المتعتن
3: المتعتن
2: اوه باعي لا تفلد ميرسي تبهر سبيت قطي بزخب دياتي هانيز الله
4: حرام عليك يا مذهب نسخس من المالم بشدي شوحت راحت عبيه
2: ويلك ده عندي خدا نسبر بشدي شوحت عبيني ايه تايك ارتكو ميرسكوا جزء خمس زيت غنص على نايبرانا مصحف تجعمادي دخلوا قالي بالني نابلتني انا ذهب

0: انا في الخمام الحنوم. ايزي اسي مو بعد بالندا ماما خطب لني او تخص هذا كمزي نايبرانا سلكي تقاطع تير قطع اخن قطع باي عطر طر طر طر الى خلصي اه انا كون اشتي حدا شرفي من الصبقه نتاول قص نختخل الليل ايه مو بيسيا خطب لني تم وقص هاي مسبل مونيتر ما اخا كون يركا تولدني كو اخا ايلاتني مسبل اني موز زحاق و واي اهتز يا سيدي درق اني اكو ازيد حفر وايز اوردتني واي اتي سلسكي واو دا اخوين انبر علمكو صدقا يتركب هيكون واه تسحقو نبا ولكي الزربات اللي يسحقوكم دا انتاك اسحقوكم يو
1: انتاك كتب لي تاني حكي
0: كتب لي تاني واني اتخن ديك تحسمو دا اني تقاقي اللي خكوي تبلنن وانو قواوية وانو قوى نفيراتني وانو
1: انتاك كتب لي تاني حكي
2: حرايس كنت اتزي جمرني على لسك اصلا لي
3: اتم تحسدهم با اتم تقنع لهم هبتاماتكو بخمزنات كايدا ويكا بساكت ذهبتهم وخي مسلك
2: هي زناتي كايدا خميدي
3: وي اتا كابول حمشتنا ابا كاباتا شوعتي كابانينو سلستي كابان خلتي كابشاح حمسة سانتي من نابل كان بخسب سي اسم سحلفتك حسب
2: مسفن بتعنا غالة غادي غالة
3: اتا بزعات عنا لا اتا انا يكون اي قنزة دخلنا دي مبري نايت حساس بارا كابزون بيلينا راتب من ذلك اللعنك هفتاني
2: أمو حجين تاين عايت بلين من اللغة
3: إذا مساقا سرح جميرهم كم أركشان دي حمخا خيرهم ذلو ميلينا راتي بساك إذا هفتهم مثلك
2: نتاين مفلتين أملاق نعاتهم آخر التوفي للو نعاي كاري خلقا مبال أبيني نعاتهم برد استحوصوا الزناب كزنو برلهم كلوس نعاي سي كيف كيف كيف كيف كيف كيف هاي بلالي
3: هدو دهني مسترف كان سرديك
2: طيب ما قبريل كان يقع عرق قداموت ميرس عرق ده حروت
3: أنا بحي مركز لمتي أخانا أمنا خذ الطقع أمنا أخوة بتحاوي وانا أخانا بين أخذ اللي ما أمور عادي لكاي
2: أبي موز شكنا هيك في تريئي الكان يقع نسخات اللي مكي كو أمتبل ألغا أنا قنا بقول لتو حنقوليزي أبوتو قالو ريه لن تراتر اللغة
3: أنت أبدا على حنقول كان ميت تراتر قالو بلك اللغة بعدي دي نقرك
2: أمو بزي MRI بزي سي ديسكانسي كمي جرك
3: أنت أنا سخ زي اللي مسخ هذا؟
2: ها
3: أمره ويك قلبي تسعين كذا.
2: مسفن هاي تحوس اللي يسكت. هنقول مالت أمره مالت ليكونه.
3: ليكونه؟ ليكونه؟
2: أنت هاي قالوا.
3: إذا من أمره حماتكو كم سنة كحنقول له؟
2: ها أنت أنا عايز كوري خلقة نساي ولا بدي أعرف جمهور ري خلقة كون شافوا خلوا أنا أبصر خلقة جمان تقول بعلقة جمان بالزلزال اللي خبوا إذا تحساس من زل لومبر أنا كنت أصلي لكم.
3: إنك تكون أتلاه الوسط بين توي وبلك أنا
2: كم زافك أخوين وزير له مالت لي؟
3: إذا من أمر حماتك وخمي له ما يتولد بخمس يأكل جميلاته.
2: ما ما ما ما ما طف أنا ما حجب بابي كحق اللي بلني.
3: أبي أبزي أبزي ما خبرت كيرنا لنا نحن أي ميديا أمسحنا موني وبدهرينا كركا.
2: وا كم زي أم كم زي أم يراس حجع كم زي أوصي كلا.
0: أتنيرسي تايد أخوانك تقاقي أتنبى بلني أناكو ولا عبايك انت زي أخوالكس ولدكو كوي أجيكو كوي
1: قل انتا كتب لات أني حكل
0: انتا يدي لي دي زم سنكامات زي أتو ميمي من ساعة نقر نساة تمري أخطو ويقوم تواويقوم زي ناي لبي كم دزار
1: ناي لبي
0: كسا دي زروب كم دزار بحيما كم دزار بكيرو
1: ميمي نحن نحن كل خطب لات أنا حكن سامعك اندي اسكو حجي قلت اين نار أخن دبارو
0: مرسي اوف كمل لي دال خطا صبا معك دلو اتنا بحق اخني اشتي اوف مرسي صبغتي مرسي دولشي مرسي حساس لدي مرسي حنطو
1: بقى صبرا
0: حق خبي صدور مسمح دني اوف صعصون دي دال حجي بيدي حسك اللي بقى جو جو جو جو جو جو ربنا ندلو حشيشو واي قبل حشيش زساكو حوين حق خلاني نسوكا بخالق ديكونسي

0: مدب محبراو تمرتي
1: بمنيستر تمرتي إناتدالوه
0: بمتحبار منيستر زيناز فنو مدبيو
1: إزي مدبزي
0: نمحبراو تمرتي
1: زي قنات
0: منبار بميلا
1: نخبرتاتن عقاب أكبابن
0: بحافشا
1: نمحبراو هيوات زي دهسس مدبيو
0: مدب محبراو تمرتي.

0: هو انت تغيرني كا
1: انت غادي تفرح
2: من فرحه
1: غير فريخه ولا ما عاد تغيروا لندو
2: يترفني
0: انت اذا خلص شغلك هزله اذا خلص تنهر الحركه امنا واحمد هاني تالله تبهله طعشه تتقلقل تخريخه تبهله صباح تحوي قالك هذا تبهلك نزل على ما بقول نخلو اجوها
1: قزي من قالك قالنا قالك تبهلك برهان عاد نزل على ما بقول نخلو
0: حريت صبو
1: هذا غير تمرمركنا ما تطبخ يا
0: ليش خا فرحه مو
3: حسام حسام
1: حجه خنا فريخه خنكو ولا ما عاد تغيروا لندو

0: سلامتنا تقبلوا فنونا مكتسال تركبوز خبركم تعزبتنا كما يتوعلوم نلومي عربي عصر شو متمسكرم استدالوه هاقراوين زيناتات حزاركم قريبا زلوه ستيفانوس قرماية نمكتسالكم بخبر ندعدمكو باندي عرست زيناي فيلم أبي زوبا غاش باركا مرباز زخري ورق أو إيا بيليو بمسرات بيت مرت صورة أبتغل تخفيتهم أبي زوبا ماكل بمقنع زخري ورق أو إيا بيليو بمسرات بيت مرت صورة ككهر زغني سبورتا وردرا تزازيمهم أبي زوبا ماكل أفلوطو حبرة سب أبي مكل خالق قبن مبرخ سمينار تغايدهم كونغرس أمريكا بريزيدنت دونالد ترامب على روسيا حدش أقدر كتصدق نزقرة وإما ما حليفهم مرحتي أمريكا وشاينا أبزمة السمن أب أمريكا ترخيبهم كزرارة ومخانهم تقليتهم إيطاليا نروين أب حيالو مريات كتحقا قزاز خلن سمن مع التفراري من زرزر زينام مربات امبل زخري ورك او ايابيليو من مسرات بيت مرت صورا بدرجة زوبا غاش باركا ابا بمحدار كباب التخول نو زوبا مول كيتا جميرم نتسنا سرعات استخداتة لوكي لإريناك اناو تولده بمركة تسابتساب زدالو تحستولو ياسين صالح كغربايوم
1: عزز زخري نحدش وفرهن تسات هاگر بزبل تيما او وشت هاگرن وطاين بزستفالة ليه من سانادواتات زيت انبل زلو زخري مبل حمس عمت من نصرات بيت مرت سورا بدرجة زوبا غاش باركا بعصر شدشة مسكرم اهم محدار كبابي تقولنو زوبا مولكي بوقعي تقفيتوم اتين كبري نايتوما ورح تحساس شهنش عتميتن سمانان سلستن بمقزا تاوي سراوي تفاششتا وسرعة درق بزستفت سما نايكاتا متكعتنا يستسووق ايحت انبابازر كبوم جگانو سماتات اسغري نابز عرفون لبوتا بمتحن اخلي الانبابا بمنبارن فلما مدب نتذكرتات بيت مهرت سورا بزقسقسو باهلاوي سبورتاون سنة طباباون تحستوتات كمون سيمينارات سيلاو مرئيتن سنة داون تفتاتن كساب اسرا مسكرم كغلص اليوم ابتخول ابستقايده مول لعشق منبر امنا مسرت حولت سماتات متكال فلسن منبر اخليل عمبابان زستقايده اللو سنة سرعات وانا دايريكتر كفلي باهلن سبورتن اتو ادريت صالح كاب عصر شوعة تمسكرم جميرو اب كتماتات بارنتو تسنين اغردتن سبورتاون باهلون تفتاتن كالن زتقال المدبات كمزكايد حابيرون ازي كمزيلون كله بعصر شوعة مسكرم أبارنتو نمنا عبرو تمهارو بيت مرت صورة نتفتات أكاداميون مياون تمرتي بحلوي سبورتاون ما تتاون تفتات أبيت مرت صورة دب داب نفرتن حافشاون تفتات بيت مرت صورة نزن صبار سيلاو مريت قريبوم اب كلتيو اغات اميتات اما حداري زوبا غاش باركا امباسادر محمود الحرين حلقة ستاف از معراب بريغادر جنرال صهي مكنن زركبوم لعلو سبب سلطانن كومون ابلات بيت مرت صورا نبرن كالوتن ترخيبم نيرم

0: بتمساسالي صنبل زغري بمسرات بيت مرت ثوره بدرجه زباتات سمينون دوبون قيح بحري ابيبات عن عسب تخيدم وكلت ايرينا ابراهيم عمرن عيسى محمدن زلاخو تحستو بملكه صبصب توحيد له قلت ابته مريم كتقربيام
1: صنبل زغري ورقاوي ايابيل بمسرات بيت مرت ثوره عزو الزخري نحدش وفري هنصات هاجر بزبل تيما بدرجة زباطة سميناهون دبوا ونقيح بحري تمال عصر شوعة تمسكرم بوقعي تجميرو أباطة عبستة قبرة منيستر هابت بحري أتوتو لك ألاتن أمحاداري زبا سمينا وقيح بحري ويزور أسمرة أبرهان سترخو لسنة سرعات بسئلاو مرئيت تغفيتو اتك سابع عسرة مسكرم زغطل تنبل موزيكاوي كونسرت كمون سبورتا وددراتن سمينا راتن زتقال الكوينو أمنا أخفى أفعابتن قندا عم بتمساسل نتفتاتي سالاس الكم ذلو وكلت إيرنا حبيرهم بدرجة زوا دبوا وكيح بحري أب عسب أب زفن لما تنبل بأما حداري زوا أمباسادر محمد سعيد مانتاين أزاز إزم برقاري الجنرال أبرهام عندهم بزخفة وسئلة ومرئيتي فليمو اتكاري بزولو سئلتات كان مسراتا بيت مرتصورات جميرو نما نبابرون كالا نتفتاتن تمهارو ممهرانن أليتن كمون تمهار بيت مرتصورة عب حاران حاوس حاران بوتاتات مهاي منت نمتفاق زقبرو زمتن سنتبانقي ناربعة معالتا زغط المدبات زخر من مسرات بيت مرتصورة سمينارات موزيكاوي كونسرت سبورتاو وددرات علال تموكرون كالق مدباتن يتعلل
0: أبي زوبا ماكل بمقنية الزغري ورقاوي يوبيلو من مسرات بيت تمرت الصورة بألينت من محدار زوباتا تساتفنت أبيات تمرت استفلالي مدواتي كيدا لهم أتابك تماسمران كبابي عن زكير زلو بحلاوي سنت بباون سبورتا مربات نسلس تاواريح أخل مدروات استقبرو المخانو وانا داريكتر كفل بحلن سبورتن أتو أسمورم تقابر هنجليتهم أبتاقات أمي أم حدرتن وزوباتاتن حلفت أبيات تصحفت تمرتن أبد اسمعو أكال من مسرات بيت تمرت الصورة نناينا تاريخه فتصامه كم زونه بمغلاط نزنبره بدهوتات بمسكار استحف ساعوتات مسرت بره مصاكوينو كم زلو ابراهام اتمربات بتمهارو زوما گوجلاتات قياحت امبابا دگيمن بزقربو مزامورن درفتاتن گوجل بهالي قياحت امبابا بيت مرت ثوران كالوت گوجلاتات بهالن حزبوا گنبر استسنينيروم أبي زوا ماكل بمخنيات ورقاو إيابيليو من مسرات بيت تمرت ثورة ككارز أني حمشت عينتات وددرات سبورت تمالي عصر شوعات تمسكرم أبي ستادي ماسمرا بوقع تزازيمهم أتسنى سرعات بسلفي سبورتنياتات سنة بباوي مرئي تنس دسنين نيرم أبتك كارز أني قد إمهات سابق قد إمهات كعسو سكيت كابدك تبعاتيو قدام يتقانتا حول أم أبي دكان سيوغانتا دما قلع تعويتنا لهم أبي قطمات كعصة مربب دماء كابدك تبعاتيو قدامي تيغانتا عرارب كابدكان سيو دماء غانتا سالينا تعود تخوينن أبي مو داتا أبي قطمات كعصة أغري كابدكان سيو قدامي تي حول كابدكان تتبدك تبعاتي دماء غانتا عرق قدامت موصة تشليمن أبي زوا ماكل نوزباتات براريزون قرائفن أفلوطو حبرة سب أبي مكل خال قبن مبرخ زحقز سمينار تخايدوم أزازيز ربعي مدبر بوليس كابتن مريم طاهر بعصر شدشة مسكرم مسنبرتي من محضرات كباب عد سوغدو عدا أبيتون مكان نقنتن أبزا كيروتو سمينار تلوخون رأيم بوليس إيرترا بصفيحو دحر مقلاز نمسمارو أبزا كير نتفتات نغوح ترى حبرتسو والساني كمزوغانا قليتام كابتن مريم أسئباه أبك أداماي منفقنا إزا عمتزيم 24 شعاتن قبناتن كلتا 163 سلستن بدلاتن أبتمدبر كمتمزقبم نويت أساتات حقتات ترافيك استخصات تشكر كرتدما لعلي سلستشحن كلتا 200 كمزمنا براب محبر مراحت بشغلتان كارو تشكر كرتن بحقتات ترافيك كمبالالو سمخيرام تساتفت بقدوم قبناتن بدلاتن مكلخال نبوليس ترايز قدف عمام سلازي كونم أبركتوم كبكبلو بمرقاز تمساسال السمينارات كغطل تلابيهم أما حداريت نوزو وبراريزو ويزرو ستوم سيد بواغنا قبناتن بدلاتن نمكلخالن قبنانياتات نمكلعن اتمسرطاوي متحببار هزبن بوليسن كمزخونة بمحبار ولدي أبا ممئزان مكتتالن دوكم عطبات كونو عزخاخيرام ازخمزيلن كلو أزازي شوعي مدبر بوليس ننبرتيك نوزو وقدايف تمساسالي سمينار غيروم زخبركم تخاتاتلتنا زسعب زين هاقرات وصايوم زينا وتصايم كونغرس امريكا بريزيدنت دونالد ترامب قبل روسيا حدش اجدا كتصدق نزقربو امام احليفهم اتمامن

0: مستوحبه قال قير جامع ركبا يكون كنت توحيف جامع بالاي نبرنا بيت مسورا كل انا كسب حد اربعه عام دهون بتراغرنا هنا ابتز نبرني عند بدك 10 حد عام 10 تغلطي 10 3 6 تراغرا نزول بركه تطول ولاتنا موداتنا يمزل اجزيون سقع جلانتن بصح بتراغرنا بصحنا يزول بصح
1: نحنا كم ابون كم ادن كنا كن اليوم لنا زبل سمعت سلاذ حضرات حاليوت ان انا ناي بفلايتن اليتي ناي كند اديوم كوينن كستبت ناي د بوتا ختكا بزح صعرانيرم تم مهرانون كوم ابوتات بحالون نيرم تم ابوتات كات ناي بوترا كتكو بخمز حجي تم شوم زلو اني احوات كوينوم كنبرو خم حدا سدرابيت زخنولو كنتات نمفطر نخمز عينت نممتجا بزح يتسرحو
2: بزحات ابوتات غينوم بعلو تهيلي بعلسو ودي حدرو بعلسو ودي واشاي اب قطبنا هناون اب تراز نبرو بعلسو ودي باتا بعلسو تلمذهب تقالوت قالوت حكمنا كا بعلو وطاش كابتن قداموتين اب ترانير وطاش مسبالاتا حكمنا ناي حلوى كانتانيرنا
1: مسارحيتات اي نبرن ناي تمرتي مسارحيتات ناي مغبنا اي نبرن جن بت بتزلكا كتغبروا سلا زلكا نغبروا لنا زبل حلنا سلا زنبره ات تمرتي بتن زنبرانا سليدان كورشن ولا من لما مددي اكسرسايز دي ولا بحصا ساينا غبروا تمهروا تتمسج جميرنا وحدات نورانا طراو استخاني كم بغبو كم تقملن ولا حدا دخلت زوهبلو غزيون نيرو بخمز حليفنا يا مالتي مجمره غن اتتمهرتي كم مجمره جميرو تم قلعو نصا خوينوم كم زعبيون نصا خوينوم حتى خملشو خمز خولون مش ما مهرانوم كم ممهرن تمهراين ديكونس كم ناي قربا اعرو وي محاجت كوينم كرادادو امبر تحدى العلي تمهر العلي اتي تحتي وي تمهر زفلت تمهراي زي فلت كوينم كونو خم زي بلوم كم مجمري ات تحيزازي
2: تي بيت تمرتي بتغرينم بتغرين كونكو ادي مرنيرو ابرسي انجليزي عربي نيرو كبتي مصحفتي زدالو كو انت اندا ترجمو ابني تغري بعل اسماعيل ود محمد بعل اسمان دافلا بعربك بعل ما اسمه ود بشير نيروم استاذ سعيد نيرو جزئهم توم قدامو تنتقص لزلنا نبر بوزح ابو استفلاليه جزئ بوزح ممهران بوزح عليتي بوزح كالي كالي نيرو
3: تمسرا بش حنت عتميتن سبعا جعتن ورحي 10 تخلت ابجل هانتي يا درجا سونا جايش كله امصيا كمت سخول لخو خاء أقاطامي توقيئ ندا سنكولان ناي أداون ناي عيني ناي أداو ناي قلة تباهلنا توزعنا أقاطامي شعوزي من نقاق حزب هال نيرو بعراق آنن سلومون ودو قبروز بهال بيت مرسورة بس حان عدمناون بتزامادي نأسيلو سلزنبرا نحنا وناي تسألانيان
4: بيت مرسورة اب زيرون ساتربن كخون ستمبر صلق عند مخنيات اتوتا سنچروتا زبوس حب مخانون كاب دبدابات نفرتن مكلخال زحاش صوري ماي زركبول لبوتا بمخانون اب مجمريا سبعاتات بدهت صقماتا يغاطمون زيوخن بار صني حمزلاق سلازركبه تخونتات نبيت مرساوراون ازي صلي وي ولخلو بسم زلاق قصر تمهارو ازي نابز حس لزخده ات امامنا خبد خيدو زباو گمبار سراوي تو قلباب زي كللو درجه بصحي كون تنبره لعل خلت شح تمهار بيت مرساورا حيزو نخلو تخمص زخيل صنكر كونتات بتبعاتي تصبيو تخونتات نا صنكر مسكده بيت مرساورا كاب زيرو ازليقا اب قبروت حول قل عيت عراق جهتب نازلقت جلهنت بصحا بدحرزي بسم جمار شارشاي ورارون كاب جلهنتي ناب حرا مريت عرارب كتملس كون تتجددت نخلوتي صنكر زبحال مدرخات ككم كونتاتو ناسغرت اماما بغبو نافصمت ابزل على درجه بقات بصحيا
3: كاب حولعن كاب جهتبن بيت مرسورا باتيوم ابغر تخلخلو وينا مصينا صلالات داساتي نيرو تممهر داسي تداساتون مولو اي نبرن

الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم في ما يلي نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية أستهلها بأبرز العناوين. افتتاح فعاليات اليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة في إقليم الجاشبركة. اختتام المنافسات الرياضية التي أقيمت في الأوسط احتفاء باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة. ندوات في باراديزو وغوداهيف لتعزيز دور المجتمع في مكافحة

الجريمة. الهند وباكستان تتبادلان الاتهامات بعد تصادم بحري. روسيا تطالب بمعاهدة دولية لمنع التسلح الفضائي. منظمة الأرصاد الجوية تحذر من أن العالم يقترب من الفلاس المائي. السلام عليكم ورحمة الله. افتتحت في إقليم القاشبركة يوم 16 من سبتمبر في دار الضاحية الدخول بمديرية ملقي فعاليات إحياء الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة تحت شعار ذكرى مجيدة دافع لبناء الوطن. واستهلت الفعاليات بوضع أكاليل الزهور في موقع دفن عدد من شهداء مدرسة الثورة الذين استشهدوا خلال الهجوم الجوي الذي نفذته قوات نظام الدرق في ديسمبر عام 1983 تكريما لتضحياتهم وتخليدا لذكراهم. وتتضمن برامج إحياء الذكرى التي تستمر حتى 20 من سبتمبر أنشطة ثقافية ورياضية وفنية تستحضر تاريخ مدرسة الثورة وذكرياتها إلى جانب الندوات والمعارض التوثيقية والفعاليات المختلفة. وفي المراسم التي أقيمت في دخول جرى إشعال الشعلة ووضع حجر الأساس لنصب تذكاري للشهداء وغرس الأشجار ووضع أكاليل الزهور. وأوضح المدير العام لقسم الثقافة والرياضة سيد إدريس صالح إن فعاليات رياضية وثقافية وبرامج أخرى ستنظم اعتبارا من 17 من سبتمبر في مدن بارنتو وتساني وأخردات. وفي مدينة بارنتو عرض في 17 من سبتمبر معرض توثيقي تناول حياة طلاب مدرسة الثورة وأنشطة التعليم الأكاديمي والمهني والأنشطة الثقافية والرياضية والإنتاجية التي شهدتها المدرسة إلى جانب توثيق الغارات الجوية والأنشطة العامة المرتبطة بمدرسة الثورة. وشارك في الفعاليات عدد من المسؤولين من بينهم حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حروي وقائد هيئة أركان المنطقة الغربية العميد صقاي مكنن إلى جانب عدد من المسؤولين وأعضاء سابقين في مدرسة الثورة ومشاركين آخرين. بدأت رسميا أمس 17 من سبتمبر في إقليمي شمال وجنوب البحر الأحمر فعاليات إحياء الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة تحت شعار ذكرى مجيدة دافع لبناء الوطن، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة والبرامج المتنوعة. وفي مدينة مصوع افتتحت الفعاليات بمعرض للصور بحضور وزير الثروة البحرية سيد تولد قلاتي وحاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة. وتستمر الفعاليات حتى 20 من سبتمبر وتتضمن حفلات موسيقية ومسابقات رياضية وندوات، فيما تنظم أنشطة مماثلة في كل من نقفة وفعبة وقندع. وفي إقليم جنوب البحر الأحمر بدأت الفعاليات في مدينة عصب حيث افتتح معرض للصور بحضور حاكم الإقليم السفير محمد سعيد منتاي وقائد المنطقة الشرقية العميد إبراهيم عندوم. وتوثق الصور المعروضة مراحل تأسيس مدرسة الثورة وحياة الطلاب والمعلمين والمشرفين والأنشطة المختلفة التي مارسوها إلى جانب الحملات التي نفذها طلاب مدرسة الثورة لمكافحة الأمية في المناطق المحررة وشبه المحررة خلال فترة النضال. وتتواصل برامج إحياء الذكرى على مدى 4 أيام وتشمل ندوات وحفلات موسيقية ومسابقات رياضية وجلسات لتبادل الخبرات والتجارب إلى جانب عدد من الفعاليات الأخرى. تتواصل في الإقليم الأوسط فعاليات متنوعة بمناسبة إحياء ذكرى اليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة بتنظيم وإشراف إدارة الإقليم بمشاركة عدد من المدارس. وأوضح المدير العام لإدارة الثقافة والرياضة السيد أسمر رومز أقبرهان أن البرامج الثقافية والفنية والرياضية التي تنظم في مدينة أسمرة ومحيطها قد سبقتها استعدادات مكثفة استمرت 3 أشهر. وخلال الفعاليات أكد مديري المديريات ومسؤولو مكاتب التعليم في كلماتهم أن تأسيس مدرسة الثورة يمثل حدثا تاريخيا يجسد الرؤية بعيدة المدى للجبهة الشعبية، مشيرين إلى أن الإنجازات التي تحققت رغم التحديات التي واجهت المسيرة تشكل أساسا لمستقبل أكثر إشراقا. وتتضمن البرامج عروضا غنائية وموسيقية تقدمها مجددا فرقة الورود الحمراء إلى جانب فرقة الورود الحمراء الثقافية التابعة لمدرسة الثورة وعدد من الفرق الثقافية الأخرى التابعة للجبهة الشعبية. اختتمت

المنافسات الرياضية التي أقيمت في الأوسط احتفاء باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة في 17 سبتمبر بإستاد أسمر الدولي، وحفل البرنامج الختامي بموكب الرياض وحفل البرنامج الختامي بموكب للرياضيين وعرض فني. وقد فاز فريق حولع ببطولة كرة السلة للرجال، فيما فاز فريق قلع ببطولة كرة السلة للسيدات. وفي مباريات كرة الطائرة فاز فريق عريرب من فئة الرجال بالمركز الأول، وفئة السيدات فريق سالينا. كما فاز فريق حولع بالمرتبة الأولى في بطولة كرة القدم للسيدات، وفاز فريق عراق بالمركز الأول في بطولة كرة القدم للرجال. عقدت ندوات لرفع مستوى الوعي العام حول مكافحة الجريمة في مديريتي باراديزو وقدايف في الإقليم الأوسط، وشرحت قائدة مركز الشرطة الرابع النقيب مريم طاهر بالتفصيل مهمة ورؤية الشرطة الإريترية في ندوة عقدت مع سكان إدارات عد سوغدو وعد أبيتو ومكان جنت في 16 سبتمبر. وأضافت النقيب مريم أنه تم تسجيل 147 جريمة و263 مخالفة في المركز خلال النصف الأول من هذا العام، كما تم تحرير أكثر من 3200 مخالفة مرورية. من جانبهم حث المشاركون على استمرار عقد ندوات مماثلة، مؤكدين عزمهم على زيادة مساهماتهم، إذ أن منع الجرائم والمخالفات ليست مهمة تقتصر على الشرطة وحدها. وقالت مديرة مديرية باراديزو السيدة ستوم سيد أن التعاون الأساسي بين الجمهور والشرطة يهدف إلى منع الجرائم وكشف المجرمين. في الوقت نفسه عقد قائد مركز الشرطة السابع ندوة مماثلة لسكان مديرية قدايف. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. تبادلت الهند وباكستان الاتهامات بعد تصادم وقع في البحر بين سفينتين تابعتين لبحريتي البلدين، فيما استدعت كل منهما القائم بالأعمال لدى الطرف الآخر لإبلاغ احتجاجات رسمية. وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إن الحادث وقع أثناء تنفيذ البحرية الباكستانية مناورات دورية في منطقتها الاقتصادية الخالصة. من جهتها أكدت نيودلهي أن التصادم وقع في المياه الدولية ولم يسفر عن أضرار جسيمة. في المقابل قالت إسلام أباد إن السفينة الهندية نفذت مناورات عدائية على مسافة قريبة من سفينة بحرية باكستانية، ما أدى إلى تصادم السفينتين. وأعلنت الدولتان استدعاء القائم بالأعمال لدى كل منهما، وطلبت وزارة الخارجية الباكستانية من ممثل الهند نقل رسالة مفادها بأنها ترفض بشدة هذا التصرف الهندي العدائي. قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن روسيا تعتقد أنه لا تزال هناك فرصة لمنع سباق تسلح في الفضاء من خلال صياغة معاهدة دولية ملزمة قانونا تحظر نشر الأسلحة الهجومية هناك، وحثت الولايات المتحدة والدول الأخرى على التخلي عن مخاوفها في هذا الصدد. جاء تعليق ريابكوف بعد أن اعترفت الولايات المتحدة هذا الأسبوع بأن وزارة الدفاع تنشر أسلحة في مدار الأرض فيما يمثل لحظة فارقة فيما يتعلق بعسكرة الفضاء. وفي مؤتمر صحفي بموسكو قال ريابكوف إن الولايات المتحدة لم تخطر روسيا بقدراتها التسليحية الجديدة، لكنه أشار إلى أن البيان الأمريكي لم يكن مفاجئا، وروسيا واحدة من القوى الفضائية الثلاث الكبرى في العالم. أكدت منظمة الأرصاد الجوية العالمية أن موارد المياه العالمية أصبحت أكثر ندرة في السنوات الأخيرة في ظل تراجع تدفق الأنهار وانكماش الأنهار الجليدية وانخفاض مستويات المياه الجوفية في الكثير من المناطق. وأضافت المنظمة في تقريرها السنوي أن أوروبا الوسطى والشرقية كانتا الأكثر تضررا على الأخص من انخفاض مستويات المياه الجوفية في 2025، وسجلت مناطق أخرى قليلة مثل هذا العجز الكبير مقارنة بفترة 2014 إلى 2024، بينما كانت مستويات المياه الجوفية عبر الكثير من أوروبا الشمالية فوق المتوسط طويل الأمد. وأفادت منظمة الأرصاد الجوية بأن مخزون المياه ينكمش بشكل مضطرد منذ أكثر من عقد، وهذا يشمل المياه الجوفية وكذلك المياه المخزنة في البحيرات والأنهار الجليدية والتربة
والغطاء النبات.

النباتي والثلوج والجليد. وكشف التقرير أن نحو ثلثي الآبار الخاضعة للمراقبة كان لديها مياه أقل العام الماضي من المتوسط طويل الأمد. أصدر الرئيس الكوري لي جي مونغ وقادة 5 دول في آسيا الوسطى إعلان سيول الذي يحدد خطة للتعاون بين الجانبين على مدى 30 عاما القادمة. وجاء هذا الإعلان في ختام أول قمة بين كوريا الجنوبية ودول آسيا الوسطى التي حضرها رؤساء أوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان وطاجكستان وغرغيزستان. ويحدد إعلان سيول رؤية للتعاون تستند إلى إضفاء الطابع المؤسسي على المشاركة بين كوريا الجنوبية وآسيا الوسطى وبذل جهود مشتركة لإرساء السلام والاستقرار والسعي نحو مستقبل يتسم بالابتكار والازدهار وتعزيز الروابط من خلال الشعوب والثقة. وعرض الرئيس لي مسارات لتحقيق الازدهار المشترك لكوريا الجنوبية وآسيا الوسطى، كما شدد على ضرورة أن تقيم كوريا الجنوبية ودول آسيا الوسطى علاقة استراتيجية تتجاوز معالجة القضايا الفردية وتعد جميع الأطراف لمواجهة التحديات على المديين المتوسط والطويل. ختاما سادتي لنشرة الأخبار، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. افتتاح فعاليات اليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة في إقليم الكاشمركة. اختتام المنافسات الرياضية التي أقيمت في الأوسط احتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة. ندوات في باراديزو وبدائف لتعزيز دور المجتمع في مكافحة الجريمة. الهند وباكستان تتبادلان الاتهامات بعد تصادم بحري. روسيا تطالب بمعاهدة دولية لمنع التسلح الفضائي. منظمة الأرصاد الجوية تحذر من أن العالم يقترب من الإفلاس المائي. انتهت نشرة أخبار الظهيرة، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.